0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على ارام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

مودتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: انوار السماء انوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم.
1: أنوار الصباح، صباح نور وإيمان وإيمان.
2: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

0: والموطأ والنسائي.
1: أنوار السبع، أنوار السبع، نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح نور وإيمان
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: الصبا الصبا نور نور وإيمان وإيمان.
1: لا يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ، ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين، أبشري بالرفعة في الدنيا وألا تظل ولا تشقى وألا تجوع ولا تعرى وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى، فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو. هذا لا نتحدث عنه، نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول: أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي: فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين: يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباح صباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: هكذا مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.

0: Foot.net.
1: Erema Foot.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. سيف السنه انهار الاصبح يولي من 7 ل 11 وكالعاده عيش جو الصبحيه مع الاخبار سبور وما تفلت شيء الدوره في المرشي والدباره كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحه المعلومه والافاده حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات رابحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صبحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال. 7:06 على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 الموافق ل 18 محرم 1448 هجري. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله بداية يوم جديد، إن شاء الله تحقوا في نهار اليوم كل ما تتمناوها وإن شاء الله ربي يوفقكم إلى كل خير. كالعادة من توا حتى ال 11 أربع ساعات تتبعوا فيهم آخر الأخبار والمستجدات ومتابعتنا أكيد لكل الأخبار والأحداث سواء الوطنية وإلا الجهوية وإلا المحلية، يعني أخبار مساكن سوسة أخبار تونس أكيد تلقاوها معنا في متابعة في ساعتنا الأولى والثانية أكيد مع فقرات متنوعة رفقكم بها حتى ال 11. هذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح ويكون معنا خليل في البوان مارشي بداية من 10:15 في موعدها جديد في هذه البرمجة الصيفية. نقول لكم خليكم معنا، عديد الضيوف يكونوا معنا في ساعتنا الثالثة، يكون معنا الشيخ مرتضى قرع كالعادة في حديث الجمعة في موعد جديد بداية من 9:00 أيضا المسابقات الكدوات الموزيكا صبحيتنا متنوعة إن شاء الله أكيد نكونوا عند حسن ظنكم وتتونسوا معنا على مدى 4 ساعات.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
2: نقول الحمد لله، الحمد لله منذ ليلة البارحة تبدل شوية للطقس، درجات الحرارة أبرك شوية البارح في الليل واليوم الصباح فما شوية رياح قوية، الحمد لله بعدك الأيامات متاع السخانة أبرك شوية الأيامات هذوما إن شاء الله حسب التوقعات. وبعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل من خلال المعطيات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. نقول لكم خليكم معنا، نبدأ صبحيتنا بكلمة طيبة، نبدأ صبحيتنا بدعوة خير، نقولوا ربي يجعل صباحنا هذا بداية لكل خير وتوفيق يرافق خطانا ورضا يملأ قلوبنا ورحمة تظلنا أينما كنا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة للجميع. أبدع لطفي أبو شنيق في هذه الأنشودة الجميلة اللي نبدأ بها صبحيتنا اليوم. نخلطوا معكم للسبعة واربعتاشر دقيقة على موجات لرم اف ام.
1: النهار على صباحه.
0: صباح الورد لكل المستمعين الكرام داخل تونس وخارجها. تسمعونا على 3W.rmfm.net, تسمعونا في مساكن على 99.8. مرحبا بالجميع في سوسة أيضا والمناستير على البوند FM 99.8. تحياتنا لكم. تنجموا تواصلوا معنا, تواصلوا أصواتكم على 71-134-396. وشكرا لاختياركم موجتنا. ومرحبا زادة بليز انترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون. نهار على صباح ونسلم على فردوس. صباح الورد فردوس بن حسين تقول صباح تزهر فيه الأمنيات وتفتح معه أبواب الأمل والرزق بإذن الله تعالى. نسأل الله أنه يجعل يومنا هذا مليء بالخير ويرزقنا راحة البال, وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا وكل الناس اللي حاضرة معنا لقية ذي. شكرا لك مدام فردوس, وشكرا لكل مستمعينا الكرام. وصحة قوتكم وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ التفاصيل لقيت هذا.
1: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم الجمعة 3 جويلية 2026, تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب, وين تتراوح القصوى ما بين 29 و35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات, وما بين 36 و41 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيل محليا. السحب باش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال, ثم باش تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي وسحب قليلة ببقية مناطق البلاد. الريح اليوم باش تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب, وسرعتها تكون قوية بالشمال وبخليج الحمامات, وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات, بينما تكون معتدلة سرعة الرياح إلى قوية نسبيا ببقية الجهات. ثم في الليل باش تتقوى بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشمالية ويكون متموج ثم مضطرب ببقية السواحل. نمشي للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم في مساكن, سحب عابرة صبحية اليوم, ومن المنتظر آخر العشية وسط النهار فما إمكانية متاع خلايا رعدية محلية مع إمكانية أمطار متوسطة. وبالنسبة لليلة في الليل يكون فما سحب عابرة فقط لا غير. بالنسبة لدرجات الحرارة تنخفض شوية اليوم, توصل إلى 31 درجة مئوية الصبحية. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى باش تنخفض تقريبا بثلاثة درجات مئوية مقارنة بيوم أمس, وين توصل إلى 34 و35 درجة مئوية. وبالنسبة ليلة في الليل تكون في حدود 27 درجة مئوية. سرعة الرياح تكون معتدلة نسبيا في أغلب فترات هذا اليوم. ونمر إلى أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:17 دقيقة. اليوم صلاة الجمعة ربي يتقبل من الجميع لذين بداية من نص النهار و29 دقيقة. صلاة العصر ابتداء من 4:11 دقيقة. صلاة المغرب ابتداء من 8:04 خارج بالضبط 7:41 دقيقة. صلاة العشاء بداية من 9:27 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
0: هذه فكرة للطقس اليوم. أبرك أبرك شوية الطقس, فما رياح نسبيا معتدلة خلينا نقوله في مساكن. وبالنسبة لدرجات الحرارة تنخفض شوية نهار اليوم. وربي برد علينا وربي عين الناس كل 7:19 دقيقة. ما تبعدوش, راجعين بعد لحظات من توا. حبيبي

0: حبيبي صباح الخير، هذا مجدي المهندس، صوت جميل يرافقنا حتى للوقيت ذي 7:23 دقيقة على موجات لرم فهمة.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه،
0: مازلنا مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار على صباحه. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك كل مستمعينا. هذا الموعد الثالث في البرمجة الصيفية بالنسبة للنهار على صباحه اللي يولي معكم من 7 حتى 11. نقولوا ألف ألف ألف مبروك لكل التلاميذ اللي نجحوا في مناظرة النوفيام. نقولوا ألف مبروك للتلامذة اللي باش يلتحقوا يعني بالمعاهد النموذجية، مبروك عليهم إن شاء الله بمزيد من التألق، مزيد من النجاح. كان عندك شكون نجح في النوفيام، نجح في المناظرة بتاع النوفيام، نجح في أنه يدخل ويمشي للبيلوت، إذا ما عليكم كان تكلمونا على 71 134 396، ولا تخليونا مساجاتكم على الباج فيسبوك راديو رام اف ام، فيها الرقم وشكون عندكم نجح نتصلوا بكم وتدخلوا معنا لحديش غير درجين. أيضا إذا كنت حاب تهني العزيز عليك بأي مناسبة كانت ولا تقول له عيد ميلاد سعيد، تدخل على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون النهار على صباح ونقولوا مبروك مبروك سيد المخرج.

0: مبروك النجاح لكل وليداتنا وبنياتنا في كل المستويات التربويه، وايضا ان شاء الله بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا اللي عداو دوره المراقبه. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح اليوم، وربي يفرح الجميع. نمشيو ل 24 في دقيقتين توا 7:05.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نرجع على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. نبدأ مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس أعلنت عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويلية إلى غاية 5 جويلية، على أنه يتم الإعلان عن النتائج نهار الأربعاء 8 جويلية. الوزارة في بلاغ أوضحت أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية اللي تحصلوا على معدل نهائي يساوي وإلا يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية، علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، والمتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل باش يطلعوا على دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أبريل 2026. نحكيه على النوفيام. البارح وزارة التربية نشرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، هو التقني النوفيام، وقد بلغت نسبة نجاح التعليم الأساسي العام 63.96%، يعني على 16,182 ناجح في المناظرة من بين 25,301 حاضرين وعديو، وتم توجيه 6063 تلميذ إلى المعاهد النموذجية. أما التعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، اللي نجحوا عددهم 112 ناجح من بين 164 اللي كانوا حاضرين في الكونكور. التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية تحصلت على معدل 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026، وهو أعلى معدل في الدورة هذه. بينما تلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية بيرادس تحصلت على أعلى معدل في الجمهورية في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني ب 14.52 من 20. في خبر آخر في 24 في دقيقتين، بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لغاية أول أمس 1 جويلية 8,038,000 قنطار، منها 7,641,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و 397,000 قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج بنسب 95% و 5% على التوالي من إجمالي الكميات المجمعة على الصعيد الوطني. وفي سياق متصل، قال ديوان الحبوب انه لتخفيف الضغط المحتمل على مستوى مراكز التجميع اللي تشهد نسق قبول ولا قبول هام، تم اجلاء الى غايه 1 جويلية اللي تعدى حوالي 2.5 قنطار، وذلك بفضل برنامج الاجلاء المحكم اللي انطلق تنفيذه مباشره مع بدايه الموسم هنا ولهذا، وانطلقت عمليه خلاص الفلاحين بكافه فروع البنك الوطني الفلاحي بكل ولايات المعنيه تجميع الحبوب تبقى للإجراءات الجاري بها العمل. ودعا ديوان كافة المتدخلين بمواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني. وذكر الفلاحين وكافة المتدخلين بأنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب صابة 2026 للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين عبر الرقمين 95-99-75-21 و 18-67-88. ديما معاكم في 24 في دقيقتين توا 27 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين.
0: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء يوم أمس الخميس 2 جويلية إلى غاية اليوم الجمعة 3 جويلية. وبينت الوزارة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس، واللي تشير إلى بعض التقلبات خاصة ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعدد من المناطق. في خبر آخر، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت أكدت يوم أمس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها منصة فيسبوك. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التدين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول إعداد الميزانية. جاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي لوزيرة المالية ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأنه عدد حالات الوفاة متاع حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية أول أمس 1 جويلية ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 حالة وفاة عليهم رحمة الله خلال هذه الفترة مقابل 572 كانوا في 2025، ربي يرحمهم جميعا. يتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 518 حادث يعني 22.92% من نسبة الحوادث. نختم مع أخبارنا الدولية، وفي اليوم 16 من توقيع مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران وبعد 126 يوم من العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شنو قال؟ صرح وقال إنه إيران وافقت تقريبا على مطالبهم حسب زعمه، أكد إن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، واعتبر أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغيير للنظام حسب تعبير ترامب. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شامل وجامع من دون أي تدخل خارجي، وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأنه أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيرانية. من جهة أخرى، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني ليطبق مضامين صيغة الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذها. وأكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في تصريح إعلامي إنه الاتفاق الإطاري مع الكيان الصهيوني فيه شوائب شكلا ومضمونا، لكنهم يؤيدون التفاوض لأنه يقول بديل للحرب. من جهته أعلن جيش الكيان الصهيوني أنه أنهى مهامه العدوانه خلينا نقوله في جنوب لبنان، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنود صهاينة في حدث أمني جنوب لبنان على حد توصيفهما. نختموا اذا نمشيو لفرنسا وين قدم نواب من حزب الخضر الفرنسي امس اقتراح بسحب الثقه من الحكومه الفرنسيه بسبب طريقه تعاملها مع موجه الحر الشديده اللي اجتاحت البلاد في اواخر جوان الماضي في الوقت اللي تستعد فيه الدوله الفرنسيه لموجه حر ثالثه محتمله الاسبوع المقبل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية قبل تقديم الاقتراح، قالت فما حكومة تدير الأزمة وقالت فما قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح. ونذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية كانت أعلنت أن درجات الحرارة ما زالت عند 30 درجة مئوية في معظم أنحاء فرنسا، رغم أنها بدأت تنخفض عن مستوياتها غير المسبوقة، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في مطلع الأسبوع القادم. وهذا شعلنا بالنسبة لي 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: ما تبعدوش، راجعين فاصل موزيكا وراجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالا؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد دي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
6: أنا اخترت كونكورد.
5: وانتي وقتش؟
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام. والله

0: هذا عمرو دياب نخلط معكم حتى للسبعة واثنين واربعين دقيقة على موجة راديو رما فهم.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه،
0: صباح الورد عليكم مستمعينا الكرام. تحية لكل مستمعينا داخل وخارج تونس، تحية لصديقنا وسام سيسي إذا في فرنسا، إذا تحية ليك يا وسام، وتحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في فرنسا لقيت إذاعة 3W.RMFM.NET، يسمعوا فينا في الطريق تحية ليك وربي معاك وربي إن شاء الله يحفظكم كل مستعملي الطريق. نسلموا على عبلة سوايفي تقول إن شاء الله نهاركم مزيان بالخير مليان، أمين إن شاء الله أجمعين يا ربي. تحياتنا زادة للإنترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فهم. نمشي لوقيت ذيلي أخبار المونديال،
1: أخبار المونديال على رما فهم،
0: على رما فهم،
1: تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار على صباحو على راديو رما فهم.
0: خليك لاباج تعرف شنو فما وشنية آخر أخبار المونديال والنتائج اللي صارت ولا أبرز المعطيات والمعلومات في فقرتنا السريعة أخبار المونديال لقية ذي. نبدأ مع نتائج مباريات يوم أمس. حارس إسبانيا يدخل موسوعة جينيز بأطول دقائق للشباك النظيفة، ومنتخب إسبانيا يواصل انتصاراته في كأس العالم 2026 باش يربح ويفوز على منتخب النمسا بسهولة ويعبر إلى الدورة 16 بعد مباراة اكتفى فيها الماتادور بثلاثية، لكنه في الوقت ذاته حافظ على سجله الخالي من استقبال الأهداف. هو للمرة الرابعة على التوالي يخرج الحارس الإسباني سيمون بشباك نظيفة في كأس العالم الحالية باش يسجل رقم قياسي غير مسبوق في المونديال على مستوى عدد الدقائق اللي خاضها دون أن تستقبل شباكه أهداف في المونديال. وأعلنت موسوعة جينيز للأرقام القياسية عن تسجيل سيمون الحارس الإسباني رقم قياسي جديد كصاحب أطول شباك نظيفة في تاريخ كأس العالم بمدة بلغت 519 دقيقة من غير ما يقبل حتى بونت، وحطم رقم الحارس الإيطالي والتر زينجا لعام 518 دقيقة إذن اللي سجله عام 1990 في كأس العالم. نواصلوا معكم إذن في مباراة أخرى. البرتغال تبلغ بصعوبة بالغة الدور 16 في كأس العالم لكرة القدم بعد ما قلبت تأخرها قدام كرواتيا إلى فوز 2-1 في تورنتو بعد نهاية مباراة كانت دراماتيكية. المنتخب الكرواتي كان افتتح التسجيل في دقيقة 53 بعد حاول المنتخب البرتغالي يرجع سريعا في المباراة، قايده كريستيانو رونالدو سجل هدف بعد 10 دقائق من هدف المنتخب الكرواتي، لكن الحكم ألغى الهدف ذي بعد اللجوء لتقنية الفار وما استسلمش المنتخب البرتغالي واصل الضغط، تحصل على ركلة جزاء في دقيقة 68 تقدم لها رونالدو وسددها بنجاح داخل الشباك وسجل بذلك الهدف الثالث ليه في نسخة الحالية من كأس العالم من البطولة ورقم 11 في 6 مشاركات ليه بالمونديال. بعد ما سجل كريستيانو رونالدو الهدف متاع التعادل، مدير الفني البرتغال يقوم بتغيير في المباراة ويخرج كريستيانو رونالدو اللي غادر أرضية الملعب. يبدو ما هوش راضي على قرار استبداله قبل ما يجلس على مقاعد البدلاء في الوقت اللي تجهت فيه المباراة نحو شوطين إضافيين. البديل غونزالو راموس يخطف الأضواء بعد مرتقى لعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حولها بضربة رأس مزيانة برشا للشباك في الوقت بدل الضاع من الشوط الثاني، وعطى فريق البرتغال بطاقة العبور للدور المقبل رغم أنه منتخب كرواتيا كان سجل هدف في دقيقة 7 من الوقت بدل الضاع، لكن الحكم ألغى بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفار. المنتخب البرتغالي باش يلتقي نظير الإسباني في الدورة 16 المباراة اللي باش تقام نهار الاثنين الجاية في مدينة دالاس الأمريكية. نكملوا مع مباراة أخرى ونحكيوا على الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة من سويسرا. وين أنهيت سويسرا مشوار المنتخب الجزائري في كأس العالم لكرة القدم بعد ما تغلبت عليها 2-0 على ملعب بي اس سي بلاس في فانكوفر ضمن منافسات الدور 32 باش يواصل المنتخب الجزائري بذلك انتظار فوزه الأول في أدوار خروج المغلوبة بالبطولة. وتقدمت سويسرا بهدف مبكر ثم أضافت الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. سويسرا باش تخوض اللي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاثة مرات آخرها عام 1954. إذن باش تخوض الدور 16 في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي وباش تلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانيا ولا كولومبيا وغانا عفوا اللي باش تقام فجر اليوم ولا فجر يوم السبت. نختم معكم مع البرنامج اليوم. شنو عنا بالضبط في البرنامج؟ عنا المنتخب المصري يلعب اليوم 7 متاع العشية ضد المنتخب الأسترالي، 11 متاع الليل المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد منتخب كاب فير، ومباراة أخرى فجر يوم السبت كما قلنا كولومبيا تلعب ضد غانا ماضي ساعتين ونص. هذا شعنا في أخبار المونديال.
1: أخبار المونديال على رمافير. على رمافير. تابعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمافير.
0: فاصل شهري موزيكا راجعين بعد شوية نحكيوا على الشمس في تعيش وتسمع ما تبعدوش.
1: النهار الأصبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على أصبح مقيد في الشهار على رمافير. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: قريت لاسعد كل بيت.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندورسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتان اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: FM.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 7:55 دقيقة، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع المتابعات والأخبار. بعد شوي يقول طلعت شمسة، هذا ملحم زينة.

0: في آخر ملامع آخر إصدارات ملحم زين صوت الجميل الفنان أكيد صاحب الصوت الرائع والجميل. وإحنا مش نحكيه على الشمس لقيت ذي في تعيش وتسمع وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك نشر يوم أمس الخميس أوصوا باتخاذ جملة من التدابير والتوصيات للوقاية من مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية. للإشارة هو حسب البلاغ فإنه مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس يتجاوز غالبا مستوى 8 ويعد المستوى هذايا مرتفع جدا حسب الخبراء. وليشنو ينجم يصير؟ يمكن خلاله حدوث حروق جلدية في أقل من ربع ساعة دون حماية تقعد فيها في الشمس، مع العلم أنه الأشعة فوق البنفسجية تبقى مرتفعة حتى في الأيامات المغيمة ولا معتدلة الحرارة. شو المقصود بالكلام هذا والأشعة فوق البنفسجية وغيره؟ هات احنا من خلال تصريح رئيسة قسم بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إيمال فطناسي في تصريح إعلامي أدلت بيل إذاعة الوطنية، هات نسمع شنو قالت وكيفاش فسرت الموضوع بالضبط.
1: اليوم نحكيه على خطر موجود وما نشوفوش بعينينا، أشعة فوق البنفسجية بالعامية UV من شهر ماي لشهر سبتمبر في تونس. مؤشر UV يوصل مستوى عالي برشا 10، وكي يتلاقى المؤشر هذي مع موجات الحر يولي عندنا خطر صحي كبير على المدى القصير، حروق في الجلد، التهابات في العينين، ويزيد يقوي من ضربات الشمس. على المدى الطويل UV يعمل شيخوخة مبكرة للجلد، نجم لطفة فينا وعافيكم الله توصل حتى لسرطان الجلد، كتاراكت في العين، ميل أبيض في العين، ويوصل حتى زيادة ضعف المناعة. الفئات الأكثر عرضة للجوفي الصغيرات، كبار السن، الناس اللي تخدم مباشرة تحت الشمس، والناس زيادة اللي ياخدوا أدوية تعمل حساسية للشمس. فما نصائح علمية تخلينا نتجنبوا هالليزوفي هدوما، نتجنبوا الشمس ما بين 11 والخمسة متاع العشية، نحطوا كريم واقي من الشمس 50 فما أكثر، ونجدوا كل ساعتين قد ما احنا اكسبوزي للشمس. نلبسوا زادة حويج تغطي الجسم، نلبسوا نظارات شمس بالفلتر UV لحماية العينين، نشربوا برشا ماء بانتظام حتى لو كان ما حسيناش بالعطش. صغيرات اللي أقل من 6 شهور هدوما نبعدوهم من العرضة المباشرة للشمس، خاطر المناعة متاعهم ما زالت مش مكتملة. كونوا واعيين وناخدوا الاحتياطات اللازمة.
0: إذن هذوما بالنسبة للمخاطر اللي تنجم تنجم عن هذه الأشعة، إذن وخاصة كي تبدأ مرتفعة يعني ومعدلتها مرتفعة وتعرض مباشرة للشمس لفترة معينة كي تبدأ درجات الحرارة مرتفعة برشا، إذن وزارة الصحة وكالة تقييم المخاطر كما كنا نسمعوا يوصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي تنجموا تحميوا بها رواحكم، إذن نحميوا بها رواحنا إذن عند التعرض مباشرة للشمس أشعة الشمس خاصة كي تبدأ مرتفعة برشا في موجات الحر ما بين 11 إلى 4 متاع العشية. بسيطة جدا هي الإجراءات متاع الوقاية، نلتزموا أكيد وإن شاء الله سلامات للجميع وربي يعين الجميع.
2: تعيش وتسمع
0: طلعت شمسة، هذا ملحم زين، رجعنا معكم بعد شوية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه نهايه الشهر على ميرم اف ام.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
4: في ساكن
0: في سوسة
4: تونسنا.
0: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا بتونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه تقيت الاشهار على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسه.
2: تونسنا
0: صيف السنة انهار على صبيحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري، انهار على صبيحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال. رجعنا لكم من جديد 8:17 على موجات راديو رمى فام. تحياتنا لكل متابعينا وكل مستمعينا داخل تونس وخارج. هذه ساعتنا الثانية مواصلين معكم المشوار بالموزيكا بالفقرات بالمتابعات والتصريحات، هذه الكل تلقوا معنا حتى الـ11. وما تنسيوش تكلمونا على 71 134 396 وتشاركوا معنا أكيد في الجول، تربحكم أن كادو من هدي برا أو ميديكال ستور. وأيضا بقية فقراتنا نذكركم لموعد لو بوان مارشي، موعد جديد بداية من 10:15 يوميا في البرمجة الصيفية. أيضا يكون عنا في ساعتنا الثالثة شوية أخرى إذا فقراتنا كما فقرة حديث الجمعة، وأيضا بقية الفقرات الأخرى اللي فيها المتابعات لجندا. نعطيكم فكرة في ساعتنا الرابعة إذن حول مختلف الأنشطة الصيفية اللي نجموا يواكبوها وليداتنا وبنياتنا في العطلة الصيفية. مش نمشيوا لدار شباب في أمساكنش عندهم في الصيف أن نوادي والنشاطات والتظاهرات موجهة للشباب موجهة للأطفال، إذن ينجموا يواكبوها ينجموا يكونوا حاضرين فيها، وهكا ينجم يكون صغيرك وقته مليان بحاجة ينجم يتعلم منها، ينجم يسقل فيها مواهبه ويحقق منها الاستفادة بعيد على كل استعمال المفرط والمكثف للشاشات وألعاب الفيديو وغيره، يعني من الحاجات اللي تنجم تكون يمكن سلبية عليها. 8:18 نمشيوا معكم لعين على الجهة.
4: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: في عين على الجهة باش نبدو بخبر الحقيقة خبر مهم. نحكيه على شركة تونسية، شركة أفيوناف، يعني ناس كل تعرفها يعني في معتمدية مساكن. إذن شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحر، مش أفيوناف نحكيه على شركة أخرى، ولكن تقريبا الشخصية عرفناه مع أفيوناف، لكن فما مشروع جديد اللي هو متميز جدا. نحكي شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحرية والجوية والبرية، ومقرها مدينة مساكن، تمكنت من تطوير زورق بحري ذاتي القيادة. إيريسك المؤسسة، إذن زورق بحري ذاتي القيادة في إنجاز يعد هو الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق ما أكده مصمم الزورق المهندس فؤاد الكامل المختص في الأنظمة الذكية. قولوا برافو برافو المهندس فؤاد الكامل والستاف اللي مع الكل والمؤسسة الخاصة بهم. إذن بيّن فؤاد الكامل في تصريح إعلامي أنه الزورق البحري يتميز برشا خصائص، من أبرزها قدرته على الإبحار ذاتيا أو التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى إمكانية العمل لمدة 3 أيام متواصلة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كيلوغرام. أضاف أن هذا الإنجاز موجه بالأساس لخدمة مجالات البحث العلمي إلى جانب دعم عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا أنه الزورق هذايا خضع لتجارب ميدانية بالتعاون مع مدرسة الديوانة التونسية قبل أنه تقتني المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس الاعتماد في مشاريع البحث العلمي لا سيما في مجال مجابهة التلوث البحري. المهندس فؤاد الكامل كان أكد، هو مؤسس الشركة، أكد توجههم نحو تصنيع زوارق بحرية متطورة متخصصة للتصدير إلى أسواق الخليج. إذن برافو للمهندس وكل ستاف العاملين معاه، الحقيقة مش غريب على خاطر شفنا نجاحات قبل في مجالات أخرى، فبرافو من نجمه كان أكيد ندعموا هذا المجهود، وإن شاء الله نحاولوا الأسبوع القادم يكونوا حاضرين بحذنا ونحاولوا نفهموا أكثر هذا الموضوع وهذا الإنجاز اللي يعد الأول من نوع المستوى الوطني. المؤسسة مقرها مساكن، وأكيد كل الدعم لأعضاء وأبناء المؤسسة. في خبر آخر في عين على الجهة، نظمت غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل بياسوسة للتعريف بآليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية. أفاد رئيس الغرفة نجيب الملولي في تصريح إعلامي أن الهدف من هذه الورشة هو مرافقة المؤسسات الحرفية للتعريف بآليات التصدير وتبسيط الإجراءات والقوانين ذات الصلة والتعريف بأهم الأسواق الواعدة كيفية إعداد استراتيجية التسويق. وأضاف أنه عدد المؤسسات المشاركة في هذه الورشة بلغ 40 مؤسسة في قطاعات استخراج الزيوت النباتية والطبية وصناعة الخشب الزيتوني والتجارة الدولية وفن الطبخ وصناعة النسيج والمفروشات والحلويات والمواد الخزفية. وشدد المتحدث على أهمية قطاع الصناعات التقليدية وأشار إلى أنه يشغل أكثر من 350 حرفي على المستوى الوطني، من بينهم 50,000 بجهة الوسط، كما بلغت قيمة صادراته المباشرة عام 2026 160 مليار، أهمها صادرات الخشب الزيتوني بقيمة 70 مليون دينار وصادرات الفخار بقيمة 41 مليون دينار وصادرات النسيج ولباس التقليدي بقيمة 23 مليون دينار. نواصل معكم ديما في عين على الجهة.
4: عين على الجهة. عين على الجهة.
0: نحاول أكيد نواكب كل ما يتعلق بأخبار الجهة. نمشي والحي رياض لقاية ذايا، وين تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات بحي رياض من ولاية سوسة. جت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، وين تم مداهمة منزل مشبوه بجهة حي رياض ما أسفر عن حجز، شدوا عندكم رقم 3000 قرص من مخدر الإكستازي، كما تم الاحتفاظ بزوز أشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين ما زلت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. هذا شأننا اليوم في عين على الجهة.
4: عين على الجهة. عين على الجهة.
0: انتم زيدة كان عندكم اي موضوع تحبوا تحكيوا فيه، تحبوا تعبروا اكيد عن اراكم، اي نقطة تحبوا تحكيوا فيها وتوصلوا اصواتكم للمسؤولين، تنجموا تخليون فوكال على الرقم الواتساب 29 29 66 68، ولا تكلمونا على 71 134 396، ولا تخليونا اكيد ارقامكم وملخص للموضوع ولا التدخل اللي تحب تقوم به على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. خلينا ميساج نعودوا أكيد نتصلوا بكم وأكيد ناخذوا كل آراءكم واقتراحاتكم والنقاط اللي تحبوا تحكيوا فيها أكيد بعين الاعتبار، ونحاولوا نكونوا نقطة التواصل بيناتكم بين المسؤولين في مختلف القطاعات. يلا 8:24 دقيقة راجعين بعد شوية. شعنا حسين الجسمي لقيت ذي يقول في وقت قياسي، راجعين معه.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد بحريه حلوه برشا. الاغنيه 38 دقيقه صحه بحيره للناس اللي تمشي تبحر بكري هكا وتروح لقيت ذي. ايضا صحه بحيره للناس اللي ناويه هكا في تعمل برنامج بتاع تبحير بالنسبه لي نهار اليوم ولا الويكاند اللي جايه. على كل حال صحه وفرحه للجميع وتحياتنا ليكم وين ما كنتم. احنا مواصلين معكم ديما المشوار متاعنا ديما مع الموسيقى مع الأخبار والمتابعات. لقيت ذي 8:30 خارج نمشي ولي أسمع ما نقرأ لليوم أخبار وتصريحات. لقيت هذا
2: أسمع ما نقرأ اسمع ما نقرأ.
1: نرجو نحكيو على النوفيام، نحكيو على التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الاعدادية النموذجية حي المنارة بجيبس اللي تحصلت على أعلى معدل اللي هو 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام في دورته 2026. شنو قالت في تصريحاتها التلميذة تسنيم اللي أكيد تحدثت على هذا النجاح اللي ما كانش سهل ونسمع بالضبط شنو قالتها.
3: جاني المساء فرحنا على الاخر خاطر جينا والحق ما توقعناش باش نزيد لولا في تونس وفرحنا برشا الحق بالريزلتا هذيا. ملي انا صغيره كنت مسوقه معناتها في القرايه وحاولت ما نضيعش حتى كي مشيت للكليج والحمد لله جيت في السيزيام لولا في الولايه نتاعي. الحق توقعت شويه النتيجه نتاع نجي لولا في جابر خاطر فما برشا معناتها متميزين في كليجنا ووسط العام ما حاولت نخدم عادي جست ننظم وقتي وما حاولت نضغط على روحي برشا استخس لا. والحق نحب نشكر على الاخر اطار التربوي في جابس الاساتذه نتاعي واهلي سختو اللي دعموني وشجعوني. نحب نجيب معدل باهي في الباك ونكمل نقرا في الخارج وديما نحب هكا متي تبدا في الانجينيريف.
1: بالنسبة للتلميذة الأخرى ليلى منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية بيرادسة حكاية الحقيقة مشوقة باش نعرفوها وهي حكاية متاع تحدي. التلميذة الثانية اللي نجحت بأعلى معدل نحكيو لهنا على المدرسة الإعدادية التقنية تمكنت ليلى منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية بيرادسة بولاية بن عروسة من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وذلك بمعدل 14.52. لكن فما حكاية وحسب نقرأ في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء ريل منصوري كانت تحدثت وقالت إنها بطلت القراية انقطعت عنها مقاعد الدراسة لمدة 3 سنين كاملين. يعني مبطلة ما يشتقرها انقطعت على القراية وما كانتش تتوقع إنها بشترجع نهار إلى مقاعد الدراسة فضلا عن إنه تحقق هذا التفوق. يعني أصلا هي انقطعت 3 سنين ما كاش تخيل روحها باش ترجع تقرا ولا اني توصل معناتها تحقق هذا التفوق في الكونكور نتاع النوفيام. ليلى منصوري في تصريحها لوكالة تونس فريق الأنباء قالت انها تفاجأت بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا. أكدت انه تلقيها الخبر خلاها تفرح برشا ورغم شعورها بالندم الشديد على الانقطاع عن الدراسة اعتبرت الأولى وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني انه الفرحة بهذا النجاح باش تكون أكبر حافز لها على مواصلة تعليمها الثانوي ومزيد شحذ عزيمتها لتحقيق التفوق في بقية مسيرتها الدراسية. احنا وباش نسمعها أكيد تحكي على تجربتها ولكن قصة ألي يمكن القصة متاعها نجم نلقاوة عند أكثر من مراهق يعني في تونس اللي للأسف يبطلوا على بكري. يعني في الكوليج من السنة السابعة ولا من السنة الثامنة يبطل لأسباب من الأسباب وللأسف الظاهر هذه موجودة يعني في تونس بكثرة. ونحكيه بعد شوية حسب الأرقام اللي تقول هي صحيح تراجعت شوية لكن مازال الانقطاع خاصة نحكيه من الكوليج. لكن قصة ألي مختلفة صحيح انقطعت لكن رجعت من جديد وكملت وقرات وعدت الكونكور وجات لولا وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. هات نسمعوا مع بعضنا.
3: الإعدادية التقنية في رادن 52. الحق قريت من لقاية كان سهل ما قلقتنيش مراجعة الكل ما كنتش مش عادي أصلا ما كنتش متوقع أني مش نزح في الجملة وما كنتش ناوي أني مش نرجع أني نقرأ وكل ميل طول حق بدل كل شيء كي بعد ما نجحت والكل خما أني مش نرجع نقرأ في الليسي عادي نكمل يعني مسيرة يمكن شي حتى نكمل نعدي الباك وكل.
1: إذا نحاولوا أكيد من خلال أكيد متابعتنا نحكيوا على النوفيام وين بلغت نسبة النجاح في الامتحان حسب ما أعلنت وزارة التربية 63.96%. الامتحان متاع شهادة ختم التعليم الأساسي العام اجتازوه 32,004 مترشحين، ما يمثل نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذ. ترشحوا 203 تلامذة لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026، ما يمثل 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني، البالغ عددهم 5381 تلميذ. بالنسبة لطاقة استيعاب المعاد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. وبالنسبة للناجحين 16,182، بالنسبة للتعليم الأساسي و 25,301 اللي كانوا حاضرين يعني في الكونكور، وتم توجيه 6,063 تلميذ إلى المعاهد النموذجية. التعليم الأساسي التقني نسبة النجاح 68.29%، 112 ناجح من 164 اللي حضروا وعدوا الكونكور. حكينا على موضوع الانقطاع المدرسي، إذن وفي الإطار هذية عنا عدد من الأرقام اللي باش نحكيو عليها حول هذه، باش تورينا يعني الظاهرة هذه وين وصلت بالضبط. وحسب ما نقرأ الإحصائيات الواردة بمخطط التنمية 2026-2030 تظهر تواصل تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة. يعني حسب ما قالت ووريت الإحصائيات الواردة بمخطط التنمية 2026-2030 فإنه فما تراجع في نسب الرسوب وإلا التبطيل بالمرحلة الإعدادية في الكوليج خلال السنوات الأخيرة، وذلك بين السنة الدراسية 2020-2021 وأيضا نهاية السنة الدراسية 2023-2024. المعطيات الواردة ضمن حصيلة الإنجازات التربوية بالمخطط كشفت أنه نسبة الرسوب بالمرحلة الإعدادية تقلصت ل 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024، بعد ما كانت تقريبا في حدود 20% خلال السنة 2020-2021، وتراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال الفترة ذاتها. المعطيات زادة أبرزت تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية، الناس اللي تبطل من المكتب، إلى 0.8% بعد ما كانت في حدود 1.2%، إلى جانب تسجيل تغير في نسب التوجيه المدرسي تمثل أساسا في ارتفاع التوجيه. كي نحكي على الثانوي يعني وبالنسبة للبكالوريا من بعد أساسا فما ارتفاع في التوجيه نحو شعبة الاقتصاد والتصرف، مقابل فما تراجع الإقبال على شعبة الرياضيات مع ارتفاع نسبة التوجيه إلى شعبة علوم الإعلامية لتبلغ 13.9%. وأشارت الوثيقة إلى أنه ميزانية قطاع التربية شهدت ارتفاع متواصل خلال الفترة نفسها لتبلغ 8,064 مليار خلال سنة الدراسية 2023-2024 مقابل 6,743 مليون دينار يعني مليار في بداية الفترة، وشددت على أنه هذا التطور يعكس مواصلة الاستثمار في قطاع التربية. أيضا الوثيقة كانت أضافت أنه سياسات الاستثمار العمومي في المجال التربوي أسهمت في تعميم السنة التحضيرية، وكنا تحدثنا أكيد في أكثر من مرة في هذا الموضوع وغيره يعني من نقاط الأخرى نقدموا شوية في الموضوع. إذن التوجه وفق الوثيقة إلى تحسين المكتسبات وتطوير التعلمات عبر اعتماد برامج ومقاربات بيداغوجية جديدة وتعزيز التربية على القيم وإدراج المهارات الحياتية ودعم اكتساب اللغات الأجنبية، هذا باش يقع العمل عليه ضمن هذا المخطط. وركزت وزارة التربية وفق الوثيقة على تطوير كفاءات الإطار التربوي من خلال إرساء سياسة وطنية للتكوين المستمر والشروع في مراجعة مضامين الإجازة الوطنية في التربية والتعليم، فضلا عن تطوير منصة التعليم والتكوين عن بعد. والوزارة تخدم في المخطط هذا على إحداث حيث فضاء رقمي لفائدة المؤسسات التربوية، يتيح خدمات لمختلف المتدخلين إلى جانب تجربة البطاقة الذكية المخصصة لخدمات النقل والإقامة والإطعام المدرسي، مع التوجه نحو تعميمها تدريجيا فضلا عن تطوير واعتماد موارد تعليمية رقمية. إذا إيش عنا اليوم في تعيش وتسمع؟ هذا عند اليوم في أسمع ما نقرأ. سمعني سيد بخرج، يلا سيدي أسمع ما نقرأ. 8:42 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع، بعد شوية تعيش وتسمع، رجعنا.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه سيف سناء، النهار على صباحه يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدى للموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار على صباحه.

0: قولي قولي العين اللي ما تشوفكش حلوه برشا. دونك الاغنيه سمعنا الفه برملان تغني مع لطفي بوشنيق في ربريز حلوه برشا, يعني الاغنيه الاصليه حلوه برشا. الاغنيه صوت تونسيه تعمل كيف جو تونسي زادا يعمل الكيف تو التسع غير درجين بالضبط, غير درجين خارج 8:52 دقيقه بالضبط. صباح الورد ليكم مستمعينا الكرام, ديما نعملوا طله على كومونتير نتاعكم. اذا مدام سميره الزاوي تقول صباح النور جمعه مباركة, وانت بالامثل تسلم على كل فريق النهار الاصباح. تقول يا كمال اليوم افرح بينا, تهني اختها نجات بتخرج ابنها محمد عزيز الزاوي, نقول له الف مبروك, ان شاء الله الف مبروك عليكم وان شاء الله ديما فرحانين.
1: انت
0: خلينا سيد المخرج كوثر ابراهيم صباح الورد قول صباح النور تهني بنت جارتها امينه الاجتياز بنتها سلمى بوهليل ونجاحها في الكونكور نتاع النوفيام والتحاقها بالمعهد النموذجي بسوسه, تقول لها مزيد من النجاحات والتوفيق والتالق.

صديقنا محمد المصري، تحية ليك سي محمد. تحياتنا لمدام سحر بالراجعة، تقول نهاركم سعيد، تقول تهني أولادها أنس ومالك بنجاحهم، تقول لهم ربي خليكم خليكم لله يا ربي، يعطيهم بالوقت الطيب، وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح. دليل أبو عزة، خلينا الغنية تقول صباح النور والسرور، جمعة مباركة، تهني حفيدها علي الإمام بمناسبة نجاحه في الكونكور بتاع النوفيام ودخوله للمعهد النموذجي بالمونستير، إن شاء الله ألف مبروك عليكم. انت سيدة صفاء بن صغير تقول تحب تهني زوجة بنجاح أولادها، وتهني زيدة طفلتها ولا لوزتها واختها لمية مناسبة نجاح ابن محمد والتحاقه بالمعهد النموذجي بياسوس مشي البيلوت، وتهني حميتها تقول لها خلينا نقوله مبروك مبروك، خطر عندها تحية أخرى زيدة، ألف مبروك، إن شاء الله مزيد من التألق لمحمد. تقول لحماتها عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بالف خير زهيرة والعقبة المليون سنة، وتسلم برش على أمها رشيدة وتقول لها ربي طول في عمرك. مريم العيوني صباح النور، منيا قام صباح الورد، جين كحلى صباح الورد، تحياتنا ليكم الناس كل، وهيت نمشيو لقاية تذية ولقبل ما نمشيو لتعيش وتسمع نسلم برشا لمدام جميلة قرية صباح الورد مدام، أيضا نورة بن عبد الجليل مرحبا بكم الناس كل، وعنا صديقنا بن سالم عبد الكريم، تحية ليك سي عبد الكريم. إذن ويقول يهدي أغاني الحصة لبنت رنيم 6 سنوات، يقول جابت 19 ل20 يا سيدي ربي فرحك بها، ويتمنى لها النجاح في باقي المشوار، ونقول لك ألف مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. يا ربي فرحكم بصغيراتكم الناس كل، 11 غير درجين، كان عندك شكون نجح تحب تهني ولا أي مناسبة ولا عيد ميلاد شخص عزيز عليك، 11 غير درجين تنجم بصوتك تعدي

0: واللي طرحه المهندس بالمعهد الوطني محرز الغنوشي، هل أصبح الاستثناء هو القاعدة؟ أوروبا خلال الأيام الأخيرة شهدت واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث، وإن حطمت عدة دول أرقام قياسية لدرجات الحرارة في حدث مناخي استثنائي شمل مساحات واسعة من القارة. في فرنسا نلقاوها وصلت درجات الحرارة القصوى 43.8 درجة مئوية، في إسبانيا رقم قياسي 42.7 درجة مئوية، بينما نلقاو ألمانيا سجلت رقم قياسي 41.7 درجة مئوية، وتجاوزت 40 درجة في إيطاليا وبولندا والتشيك والنمسا والمجر، وهي مستويات نادرا ما تسجل بهذه الحدة في مطلع فصل الصيف. الأرقام هذه ما هيش مجرد حدث عابر، ويقول محرز الغنوشي جي في سياق اتجاه عالمي واضح يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكرار هو شدة موجات الحر، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه الأبحاث العلمية بشأن تأثير تغير المناخ على الظواهر الجوية المتطرفة، وما يقتصرش ولا تقتصرش تداعيات هذه الموجات على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تمتد إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات، الجفاف، الضغط على الموارد المائية، ارتفاع استهلاك الطاقة، تأثيرات صحية تنجم تكون خطيرة خاصة على كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول موجة حر جديدة خلال الأيام القادمة، فإن أحدث الخرائط الجوية تشير لاحتمال عودة المرتفع المداري والكتل الهوائية الحارة للتأثير في أجزاء من غرب وجنوب أوروبا، غير أن قوة هذه الموجة ومدى امتدادها ما زالت محل متابعة، وتختلف النماذج العددية في تفاصيلها، وباش تتضح الصورة بشكل أدق مع التحديثات القادمة. يبقى صيف 2026 مرشح لتسجيل مزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، والشيء هذا يستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية الرسمية والاستعداد للتغيرات السريعة في الحالات الجوية. المناخ قاعد يتغير، والأرقام القياسية اللي كانت تسجل مرة كل عقود أصبحت تتكرر بوتيرة متسارعة، في رسالة واضحة بأنه التكيف مع الواقع المناخي الجديد ما عادش خيار وأصبح ضرورة. أيضا نحكي على ما يأكدوا الخبراء أنه أوروبا تعد حاليا القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على مستوى العالم، ما يعكس التأثير المتزايد للتغير المناخي ويعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للتكثيف مع الظواهر المناخية المتطرفة والحد من أثارها. إذا شعرنا في تعيش وتسمع لليوم،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
0: يلا خليكم معنا بعد شوية في ساعتنا الثالثة. أكيد فقراتنا متنوعة، ما تبعدوش لبعيد من توا، تكلمونا على 71-134-396. عنا موعد مع الربح مع الكادوات 71-134-396.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد الشهر على ميرام اف ام.
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
5: أنا اخترت كونكورد.
4: وانتي وقتش؟
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: ارم اف ام
8: في سكن
7: في سوسة.
8: تونسنا
9: في السنة. النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
10: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
9: من عدل الموجة على رمفا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7

0: سيف السنة النهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. جمعة مباركة للجميع. 9:13 دقيقة على موجات راديو رما فما.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: فقرتنا الأسبوعية أكيد تكون حاضرة معنا في حديث الجمعة، أكيد دعيو تأخير كل نهار الجمعة بون في توقيت جديد بالنسبة للبرمجة الصيفية. تكون معكم ديما لقيت ذي تقريبا 9 درجين خارج، تكون معكم فقرة دعيو تخيرة.
2: دعيوة خير، دعيوة خير.
0: ويسعدنا إذن أنه نستضيف فضيلة الإمام الخطيب مرتضى قرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم أطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفة. والسلام موصول لكافة المستمعين والمستمعات، معطرا بالصلاة والسلام على خير الأنام. وجمعة مباركة لكافة المستمعين والمستمعات.
0: جمعة مباركة للجميع. نورتنا شيخ مرتضى، شين الأحوال سيدي؟
3: الحمد لله أخي كمال، والمولى عز وجل ينفس عنا شيئا من الحر ولله المنة والفضل.
0: الحمد لله. اليوم نهير جمعة، نهير مبارك، نهير فضيل. أحب الأعمال في يوم الجمعة شيخنا قبل ما نمشي لموضوعنا لليوم؟
3: بالفعل أخي كمال، أحب الأعمال هي الصلاة على خير الأنام، ثم قراءة سورة الكهف فهي من الفضائل أيضا، ثم الاغتسال لغسل يوم الجمعة. نعم. والخروج باكرا لصلاة يوم الجمعة.
0: نعم.
3: وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فينبغي أن نجتهد فيها حتى نحظى بالإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن نمر لحديثنا هذا الأسبوع، نتحدث عن التوكل على الله، المعنى العظيم اللي يمنح للإنسان سكينة في القلب، ثقة أيضا في المستقبل، ويجعله يجمع بين حسن الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب. في موضوعنا نبدأ بسؤال الأول فضيلة الإمام، وقت اللي نسمع عبارة التوكل على الله يختلف فهم الناس لمعناها، كيفاش يمكن أنه نعرف التوكل تعريف صحيح كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، والفرق خاصة ما بين التوكل الحقيقي والتواكل اللي يقع فيه بعض الناس شيخنا مرتضى؟
3: بالفعل أخي كمال، التوكل كما تفضلت هو نور للقلب وراحة للروح.
0: نعم.
3: فهذا المقام العظيم هو مقام يفتح باب السعادة ويفتح باب الطمأنينة، وهو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. والتوكل ليس كلمة تقال باللسان.
0: نعم.
3: إنما هو شعار يرفع في كل المناسبات، بل هو أخي كمال هو حالة قلبية ومنهج حياة يترجم إلى أفعال وسلوكيات.
0: نعم.
3: ويظهر في كل جوانب حياة المؤمن، لأنه استسلام تام لمشيئة الله، وفيه أيضا رضا بقضائه وقدره.
0: نعم.
3: فالتوكل في القرآن والسنة موجود ثابت، فقد قال المولى عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا: إن الله يحب المتوكلين.
0: نعم.
3: والسنة النبوية المطهرة نجد فيها أروع النماذج للتوكل على الله عز وجل.
0: نعم.
3: فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله وقدوتنا جميعا في هذا المقام الجليل، يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وحقيقة التوكل كما تفضلت أخي كمال ليس بمعنى التواكل، ولا يعني أيضا ترك الأسباب والإخلال إلى الراحة والدعاء، بل هو كما قال أهل العلم: الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروعة. فالمؤمن المتوكل يسعى ويكدح ويأخذ بالأسباب ويبذل قصارى جهده، ثم يفوض أمره إلى الله ويثق بأن الله سيختار له الخير.
0: نعم.
3: ويقدر له الأصلح.
0: نعم.
3: وقال أهل العلم: التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، وبمعنى آخر التوكل أنك تثق أن الأمور بيد الله عز وجل كلها، وبأن الأخذ بالأسباب ينبغي أن يكون وأن نبتعد على التواكل. التواكل هو أن تأخذ بمعنى أن المولى عز وجل يقضي الأمور، وفي نفس الوقت أنك لا تأخذ بالأسباب ولا تعمل أي شيء، فهذا هو معنى التوكل ومعنى التواكل.
0: التوكل والأخذ بالأسباب. كما تعرف شيخنا أكيد ومستمعينا، فإنه اليوم نعيش ضغوط كثيرة، سواء في الخدمة سواء في الدراسة، طلب الرزق، المرض لا قدر الله ربي يشفي الجميع، وأيضا تربية الأبناء وغيره، يعني من مشاغل الحياة. المسلم كيفاش يترجم التوكل على الله عمليا في تفاصيل حياته اليومية بحيث يجمع بين الثقة بالله وبذل الجهد؟
3: بالفعل أخي كمال، المسلم ينبغي له أن يحقق ما يسمى بالتوازن بين التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، فلا يبقى مكتوف الأيدي ويقول أنا أتوكل على الله، وقد قيل سابقا في الأمثلة يعني الشعبية ارزقني في الدار ما رزقت البومة في الغار، هذا قول يعني فيه الكثير من التواكل. والأخذ بالأسباب بأن يجعل قلبه معلقا بالله، يعني موقنا بأن المسبب والمدبر هو الله عز وجل، وجوارحه وعقله دائما في استمرار دائم للعمل والاجتهاد، مستشعرا أن الأخذ بالأسباب هو عبادة في حد ذاتها. ومثلا في طلب الرزق، يسعى المسلم في الأرض يبحث عن العمل والتجارة كما قال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، وفي نفس الوقت يوقن بأن الرزق بيد الله وحده. وقال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ومثلا أيضا في الصحة والعلاج، مثلا التداوي والأخذ بالعلاجات الطبية ووسائل الوقاية لا ينافي التوكل، بل هو من صميمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وكذلك في مواجهة الأزمات، يخطط المسلم لمواجهة المشاكل ويأخذ بالاحتياطات اللازمة لحماية نفسه، ثم في نفس الوقت يلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء يكفيه شر الأمور ويوفقه للحلول. وحتى نتعمق في هذا الأمر ينبغي أن نضع قاعدتين. القاعدة الأولى ألا نترك العمل، وفي نفس الوقت ألا نعتمد على العمل خالي وحده، بل ينبغي أن يكون قلبنا معلق بأن الله عز وجل هو الذي يقضي الأمور وهو الشافي وهو الرزاق، والأخذ بالعمل هو نبراس في هذا الأمر.
0: نوصل معك شيخنا الكريم. شيخ مرتضى. نسمع فيك، عندك تليفون تقريبا ليسوني. نواصل معك احنا في سؤال يعني اخر، نواصل معك في نفس الفكرة. فما شكون يصاب بالإحباط إذا تأخرت الإجابة أو لم تتحقق النتائج اللي كان يستنى فيها، ويظن أنه التوكل ما كانش كافي؟ كيفاش يساعدنا التوكل على الرضا بقضاء الله، وما أثره في مواجهة الابتلاءات والقلق والخوف من المستقبل شيخ مرتضى؟
3: فعلي أخي كمال، التوكل يعني على الله عز وجل يحقق آثارا عميقة وعظيمة وجليلة، وينبغي أن تظهر تلك الآثار في حياة المؤمن. فمن تجليات تلك الآثار أن يزداد الإنسان في قلبه قوة وثباتا. فالمتوكل مثلا على الله لا يخاف ولا يحزن ولا يضعف ولا يستكين، بل يظل قويا ثابتا مهما اشتدت الخطوب وتعاظمت تلك الكروب، لأنه يعلم أن الله معه ولن يخذله. وفي التوكل يا أخي كمال يجد الإنسان أثرا لراحة البال وطمأنينة النفس. فالمتوكل على الله يعيش في سكينة ويعيش في هدوء أيضا، ويعطيه المولى عز وجل طمأنينة الرضا، لأنه يعلم أن الله كفيه وأن الله هو حسبه وأن الله هو وكيله وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له.
0: نعم.
3: وكذلك ينبغي للمؤمن أن يستشعر أن تيسير الأمور وتذليل الصعاب يكون عن طريق التوكل، فالمتوكل على الله يجد أن الله ييسر له أموره ويفتح له أبواب الخير ويهيئ له الأسباب ويذل له الصعاب. فالتوكل أيضا يظهر في مسألة الرزق، فالرزق يوسع بإذن الله عز وجل على المتوكل ويكون الخير العميم. ولأن المولى عز وجل قد جعل لكل شيء ولكل أمر مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي التوكل أخي كمال النصر على الأعداء والظفر بالمطلوب، فالمتوكل على الله عز وجل ينصره الله على أعدائه ويظفره بمطلوبه ويحقق له ما يريد، لأنه استعان بمن؟ استعان بالله واعتصم به وتوكل عليه. وأعظم فائدة في ذاك التوكل هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، فالمتوكل على الله يفوز برضا الله عز وجل وبجنته وينجو من سخطه وينجو من ناره، لأنه أطاع الله وتوكل عليه وأخلص له في العبادة.
0: نعم. نوصل للنقطة الأخيرة، نحكي على الرسائل اللي تودون توجيهها لمستمعينا حتى يكون التوكل على الله خلقا وسلوكا يوميا في حياتنا. وأكيد نختم معك بوصايا أخيرة في هذا التدخل حول هذا الموضوع المهم شيخنا الكريم.
3: بالفعل أخي كمال، كل الإنسان يعيش في هذه الأيام كما تفضل ذاك الشعور بالضغط، وأن المسؤوليات كثيرة على عاتقه، وأنه يعني يحتاج إلى كثير من مراكز لأن تعطيه تلك القوة وأن يجد الجهد النفسي والعاطفي. فينبغي أن نقول أن الله سبحانه عز وجل هو المدبر وحده وأساس كل طمأنينة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولا يدبر لنا غيره في كل شيء، وينبغي أن نتذكر أن المولى عز وجل على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما ثقلت المهام ومهما خطو قوي الخطب. فينبغي أن تعلم أن المولى عز وجل هو الذي سيتصدى لذلك كله، وأن المولى عز وجل سيمنحك تلك القوة. فينبغي أن نعطي للتوكل حقيقته وأن نتوكل على الله عز وجل بالإكثار من الذكر ومن الدعاء، وكذلك من تلاوة القرآن وتدبره، وأن نصبر ونصابر وأن نشكر المولى عز وجل على كل النعم، ونتفكر في خلق الله عز وجل وعظمته، وأن نرضى بقضائه وقدره تعالى، وأن ننظم حياتنا ونرتب أولوياتنا حتى يوفقنا المولى عز وجل لما يحبه ويرضى. وفي ختام هذه المصافحة نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتوكلين وأن يرزقنا حقيقة التوكل على الله عز وجل، وأن يحشرنا في زمرة سيد المتوكلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلدنا هذا بلد سلم وأمان وخير لا ينفد، وأن يشفي كل مريض وعلي، وأن يوفق أبناءنا في دراساتهم، وأن يجعلهم قرة أعين للإسلام والمسلمين، وأن يقوي فينا الإيمان، ونجعلنا نخاف المولى عز وجل حتى نجد أنفسنا قد ركننا إلى ركنه الرفين. ونقول قولنا هذا ونستغفر الله العلي القدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ مرتضى قراي إمام الجامعة الأوسط بمساكن، شكرا على كل هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله تعالى أنه يرزقنا جميعا صدق التوكل عليه ويجعل قلوبنا مطمئنة بذكره ويوفقنا للأخذ بالأسباب مع حسن الظن به سبحانه وتعالى. إذا هذه حديث الجمعة لليوم، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. هذه دعوة خير مع الشيخ مرتضى قراي في توقيت إذا جديد في هذا ولهذه البرمجة الصيفية.
2: دعوة خير، دعوة خير.
0: عليكم معنا في الاستماع 9:28. شكري بوزيان من أحلى مغن، احنا رجعنا معكم جوست بعد شوية.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.
1: الحب يجيني بعد شوية نسمعوا على الغناء هذه المصرية اللي هي سوكسيب في 2026 42 دقيقة على موجة راديو رما فهم. مرحبا بكم كل مستمعي راديو مساكن وين ما كان يخلط لكم صوتنا داخل تونس ولا خارجها.
2: النهار على صباحه. النهار على صباحه.
1: لقيت هذية باش نمشيوا معكم لحوار نحكيوا على علامة تونسية متميزة نحكيوا لكم على جديد عالم التبريد في تونس.
3: ضيف الصبحية. ضيف الصبحية
1: احفظوا مليح الاسم هذا كي نقولوا كونكورد. نحكيوا على فريجيدير كونكورد, نحكيوا على جودة عالية, نحكيوا على اسلوب حياة جديد في عالم التبريد. سعيد جدا باستقباله بحذنا ريسبونسابل ماركتينج سي رؤوف شعيب. صباح النور ونهارك زين.
4: مرحبا بك سي كمال ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة مساكن فام. وحبيت نشكركم على الاستضافة هذه, وان شاء الله اليوم جيت باش نقدم للشركة متاعنا ونحيلك الكلمة.
1: تفضل. مرحبا بك سيدي الكريم. إذن اليوم باش نكتشفوا علامة جديدة دخلت سوق التبريد بطموح كبير, رؤية واضحة وأهداف تسعى إلى كسب ثقة المستهلك منذ أول تجربة. إذن نحكي على كونكورد. في البداية خليني معاك قبل ما نتحدث على المنتجات في حد ذاتها, خلينا نعرفوا القصة اللي وراء المؤسسة اللي أكيد بدأت بفكرة خاصة المؤسسة منتصبة في مساكن.
4: وهو كذلك المؤسسة هذه هي كونكورد موجودة في مساكن. دونك جيت على إثر كونه الفكرة هي كونه عندنا طاقة, عندنا كفاءة, ثقة في الكفاءات التونسية. دونك رات كونه الإدارة العامة علاش لا نعملوا على الكفاءات متاعنا, وكذلك تكريس للسياسة بتاع الدولة في التشجيع على المبادرة وخلق مواطن الشغل والحد من البطالة في البلاد وتشجيع على روح المبادرة. دونك من هنا جينا قلنا على شلاء نعملوا على كفاءاتنا وننطلقوا في المشروع هذا. كذلك لا نذكر كونه المشاريع هذه سواء كونكورد ولا أوتر هي من شأنها كونه باش تنقص من الواردات للبلاد التونسية, مما يعدل في الحجم, يخلق مما يعدل في الميزان التجاري للبلاد التونسية. دونك من هنا قلنا علاش لا ننطلقوا في المشروع هذا.
1: هو المعروف يعني فانه برشا يعني شركات جوست فقط تركب, تجيب حاضر وتركبك, وانتم مشيتوا للتصنيع.
4: وهو كذلك سي كمال حبيت نعلمك كونه 99% من الماركات اللي موجودة في السوق اللي هي كثيرة, وهذا تحدي آخر للشركة متاعنا بالرغم من كثرة الماركات اللي متصبة في السوق. قلنا لا احنا منش كيفاش باش نساهموا في التقليص من الواردات, علاش لا نعملوا على الكفاءة متاعنا ونصنعوا البرودوي هذايا في تونس. دونك كي قلت 99% فما يا اما دي برودوي دي معناتها فريجيديرات يجيو حاضرين للبيع وكشتي معناتها تلقاهم ديريكت مو في المغازات, والا تصير عمليه التركيب. تجي الكركاس البرانيه وتصير مع الكمبريسور يلحموا الكمبريسور و يخدم ماركه.
1: واضح. المشروع سميتوه يعني البرودوي كونكورد, الاسم هذا اكيد وراه قصه واكيد مع اذا حكايه يعني مساج.
4: اي هي قصة صحيح. القصة هذه احنا نحب نرمزوا بها كونه التألق, خاطر ما تنسيش كونه هذه كونكورد القوة القوة لا ديورابيليتي زاده فهمتني ولا, وهذه الدقة لا بريسيجون. وهذا علاش احنا حتى في سياستنا معناتها الاستراتيجية نتاعنا كونه باش نعملوا ياسر على الكاليتي نتاعنا, على الكاليتي بتاع البرودوي. نقول الكاليتي في تاع لي كومبوزون اخترنا باش يكونوا الاحسن ما فما كومبوزون في السوق. بداية من الكمبريسور هذا مصنوع من ثاني اكبر مصنعين في العالم. كذلك الي سيلونسيو ما عملش
1: يعني تاخذوه يعني من ثاني اكبر مصنعي الموتيرات تاع الفريجيدرات في العالم.
4: في العالم وهو كذلك. دونك وحتى الاختيار نتاع المواد الاوليه اللي هي تجي صحيح من برا ولكن تصير عملية تصنيع في تونس. الاختيار يكون دقيق حسب معايير متاع جودة مضبوطة. فهمتني؟ حاولناش ناخذ من كما نقولوا من أي مزود. هذه حاجة. دونك قلت على الكمبريسور. الكمبريسور اللي هو من أحسن ما فما. إلي سيلونسيو. كيف كيف زادة معناتها كيفاش نقول لك
1: احنا واش نحكيو باكثر تفاصيل وهنا تهزني للسؤال خاطر اكيد فما تركيز كبير برشا على الجوده. نعرفوا احنا لسوق الاجهزه بصفه عامه يعني الكهرومنزليه يعني في تونس الالكترومينجي اكيد فما منافسه كبيره برشا. والسؤال يعني اللي يمكن يجي البال كل مستمع علاش لازم يختار الثلاجه نتاع الكونكورد الثلاجه الجديده الفريجيدير الجديده اللي باش نشوفوها في السوق التونسي واللي هي تصنيع 100% بكفاءة تونسية موتير من عند ثاني أكبر مصنع وأشهر في العالم. نكملوا نحكي وقفنا عند الموتير يعني والخصوصيات متاعه ونكملوا مع بقية المواصفات الأخرى.
4: فوالا دونك كما قلت قبيلة قلنا على الكمبريسور كيف كيف زاد الموس اللي موجودة ما بين الكركاسة الداخلية والكركاسة البرانية اخترناه من رقم واحد في العالم في من ناحية المزودين
1: هذه اول فورنيسور في العالم.
4: فوالا كيف كيف زاد لي جوان لي جوان اللي تلقاوهم على الفريجيدير كيف كيف زاد حطينا لهم اون دوبل كوش كاوتشو باش يضمن لنا اون ايتانشيتي فريغوريفيك. كيف كيف عملنا دي بوين دو كونترول من عندنا 12 نقطة مراقبة للجودة من دخول المنتوج من الماتير بريمير جو دير حتى اللومبلاج.
1: هذا اللي ضمان جودة عالية جدا.
4: جودة عالية جدا. مما يخلينا هذا الكل عندنا ثقة كما قلت لك في البرودوي تاعنا وهذاك علاش اخترنا احنا كسلوغان في الكومباني دو لونسمون اللي تو عندنا تقريبا اسبوعين من اللي بدينا فيها هي ثقة مشكلة. الثقة هذه نعرفوها صعيبة باش التونسي يعطي ثقته في أي برودوي يبدا جديد. دونك باش يجربك مرة ومرتين وبعد لا قدر الله إذا ما نجحتش في العملية هذه ما عادش عندك حظوظ باش تنجح في
1: الثقة. والثقة هذه ضمنتوها على الأقل من خلال ما بينتونا أنه تختاروا أقوى لفورنيسور يعني في العالم نحكيوا لهنا وثم فإنه التقنيات والمكان متاع التركيب والتصنيع يعني باش يخرج برودوي يعني حاضر للسوق فإنه اعتمدتوا أعلى المقاييس وأقوى المقاييس لضمان أنه البرودوي يخرج في أعلى جودة. أيضا من النقاط اللي نسك على خدمات ما بعد البيع والقطايا وغيره قريتوا حسابه هذا؟
4: هذا هي زادة كيف كيف زادة الحاجة النقطة اللي إن شاء الله باش تعمل الفارق ما بين الماركة كونكورد وباقي الماركات في تونس واللي تنفرد بها ماركة كونكورد. احنا قلنا بيسكو اخترنا احسن مزودين احنا الماتير بريمير هذية جينا من بلدان معترف بها بالكاليتي جينا من تركيا جينا من هولندا من ألمانيا من إيطاليا. دونك قلنا مادام عندنا ثقه في المنتوج نتاعنا ما نعطيوش غارانتي عام ولا 3 سنين خاطر اغلب الماركات في تونس تعطي من عام ثلاثة سنين فيما يخص الماكينه و10 سنين في الكومبريسور. احنا عطينا 10 سنين زاده في الكومبريسور نتاعنا عندنا ثقه فيه ولكن تلموا عندنا ثقه في البرودوي نتاعنا ما عطيناش عام ولا اثنين عطينا 5 سنين على الماكينه اكثر من هكا سي كمان
1: يعني 10 سنين غارانتي على الموتور و5 سنين
4: على غارانتي
1: على
4: الجارانتي على الماكينه جو دير على الفريجيدير
1: اي على الفريجيدير
4: الفريجيدير وهو كذلك. دونك اكثر من هكا قلنا اللي اي حريف يقتني الثلاجه نتاعنا يزوفي تدخل جوست على السيت انترنت نتاعنا www.concord.com.tn يقيد الماكينه نتاعو يحط يسجل نيميرو سيري نزيدو نضيفو له عام اخر باش تولي 6 سنين كامله اكثر من هكا
1: يعني جوست يسجل الفريجيدير اللي خذاه في السيت الموقع الرسمي اللي هو عاودنا كونكورد
4: concord.com.tn
1: فانه على 5 سنين يولي يزيدوا عام يولي 6 سنين غارانتي
4: وهو كذلك
1: بخلاف العشر سنين تاع الموتور.
4: فوالا كيف كيف التسجيل الحريف للفريجيدير نتاعو عبر الموقع على www.concord.com.tn يخلينا يخليه يتيح له الفرصه باش ينجم يثبت في الدات دو فاليديتي تاع الغارانتي. في صوره ما لا قدر الله يضيع السيرتيفيكا دو غارانتي نتاعو احنا كيف يقيد يدخلنا في الباز نتاعنا في السيت
1: يبقى موجود
4: دونك في فوالا باك اوفيس نتاعنا دونك ينجم يتصل بينا ينجم يثبت نقولوا له قداش مازالت مده الصلاحيه اكثر من هكا فيما يخص لي بيس دو روشانج قطاع الغيار وهذه نقطه مهمه ياسر على خاطر احنا باسكو احنا مصنعين هنا نصنعوا الفريجيدير هذايا دونك عندنا القطاع الغيار اللي هما يبداو دوريجين وزيد اكثر من هكا
1: ميساج يجينا من نيس وانت قريت في نيس ديجا يجينا من نيس قال لك خدمات ما بعد البيع احنا قاعدين نحكيوا فيها خدمات ما بعد البيع خاطر كونكورد خمت زاده في خدمات ما بعد البيع ومن لي بوين فورم يعني توفر قطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع يعني متواصله وتنجم تتمتع بها في اسرع الاوقات كملنا على القطايع
4: ايوه فيما يخص القطايع دونك انسان كيف يقتني الفريجيدير من عند كونكورد يبقى عنده تخفيض 10% على البيس دو روشونج فهمتني حتى لو في صوره مال غارانتي فاتت 6 سنين احنا قلنا 5 سنين ونزيدوها عام يولي 6 سنين في سوبوزون كونو الديوري معناتها الدات اللي خذاها فاتت 6 سنين يبقى مالغري سا مادام اسمه موجود في الليستا
1: مادام سجل في السجل
4: يقعد عنده 10% من تخفيض على ثمن البيس دو روشونج
1: القطعه اللي مش ياخذها يتمتع رميز تخفيض 10%
4: voilà.
1: حتى ولو كان خرج من الجارانتي وفات 6 سنين
4: اكزاكتومون والحاجه الاخرى زاده والحقيقه اللي تعمل الفارق كي قلنا احنا مصنعين في هذا كل لو في صوره صارت اي اشكال لا قدر الله احنا موجودين هنايا موجودين في تونس يسوفي تكلم السيرفيس ابريفونت على 70 138 0000 والا تتصل بالسيرفيس كوميرسيال على 70 138 005 ولا 70 138 015 ونتواصلوا مع حرفانا وبقدره ربي في اي اشكال نلقاو حل
1: واضح ايضا فما برشا يعني تساؤلات لهنا على التصميم نحكيوا على الشكل يعني عموما يعني نتاع الريفريجيراتور قريتوا اكيد حسابكم على كل ديتاي والشكل مهم يعني في الوقت هذايا نحكيوا ايضا على ريفريجيراتور كونكورد من مميزات وزادة نحكيوا الطاقه وما ادراك ما الطاقه قريتوا حسابكم انه ايكونوميك ما يستهلكش برشا طاقه ونعرفوا احنا الغلاء نتاع اسعار الطاقه
4: وهو كذلك سي كمال نشكرك على السؤال هذايا هو حاجه مهمه ياسر على خاطر احنا المشروع هذاك بدينا قمنا به قلنا اول حاجه يلزم تتعمل هي ايتود مارشي دراسه السوق كيفاش هيكل السوق هذايا منظم شكون هم اهم لي زاكتور اللي موجودين في الدومين نتاع الريفريجيراتور في تونس شنو هما الدوافع اللي تخلي المواطن يختار برودوي اكس كو برودوي ايغريك كيف شنو هي القدره مع مراعاه القدره الشرائيه زاد معناتها شنو البيدجي مويان اللي يخصه المواطن التونسي باش يقتني برودوي كونكورد ولا لا فهمتني على خاطر تنجم انت تجيب احسن برودوي ولكن يكون ماهوش متطابق وما يمشيش مع القدره الشرائيه تاع التونسي اللي هي مالوريزمون دهرت شويه في المده الاخيره دونك هذوم الكل خلاتنا نخرجوا بنتائج من اهم النتائج اول حاجه هو لو بري السوم داكوردو ثاني حاجه واللي ما يقلش اهميه على السوم هي الجارانتي والسيرفيس ابريونت معناتها الخدمات ما بعد البيع كما تفضلت وقلت سيادتك والنقطه الثالثه كيف هي الكونسوماسيون انرجيتيك يلزم يكون
1: استهلاك الطاقة
4: كيف زاد هنايا كليون في تونس ولا بلوز افيرتي ولا يثبت اكثر في الكلاس انرجيتيك
1: صحيح
4: فهمتوا هذاك علاش احنا كدفعه اولى من الفريجيديرات نتاعنا كلهم تحصلنا على الكلاس 2 اللي هي كلاس هايله بالرغم اللي احنا توا لي موديل نتاعنا بدينا بدفعه اولى اللي هما ليس فروست ليس فروست باش نمشيو توا باش نزيدو نطوروا من هنا لاخر عام 2026 بدايه 27 باش نوصلوا نو فروست والانفرتر اللي هما باش يكونوا مقتصدين اكثر
1: نو فروست ما يربيش الثلج
4: ايوا فوالا هما اللي حتى ليس فروست بريسك مش كبيره حكايه فرق فهمتني

0: لونفيرونمون تاع توا الديار تاع
1: المتطلبات والتصميم العصري توا الجديد في الديار التونسيه. لو كان نطلب منك انك تلخص لي الفلسفة، خلينا خاطر من بكري نحسك تحكي بكل هكا بكل حقيقة أهمية على البرودوي كونكورد. قبل مش نقولك لخص لي في ثلاثة كلمات، لكن قبلها اللي سأل أن يسأل، يعني نحب نشري البرودوي تو بديت عملية البيع، خاطر كنا نحكيو على التصنيع ونحكيو على البراند وكل تفاصيله وكل خصوصياتها. البيع يعني في المرحلة الجاية متوفر تو النجة من نعدي كوموند وناخو، ولا هذا في مرحلة قادمة؟
0: الساعة في المرحلة احنا قلتك البرودوي عنده تو جمعتين من التلنسة في المارشي التونسي، تركيز تام على الكمباني دو لونسمون بتاعنا واللي هي نجحت والحمد لله. توا اوني اون فاز فيناليزاسيون تاع الريزو، سكي ريزو دو ديستريبيسيون تاع شبكه توزيع. دونك اوني اون فاز دو نيغوسياسيون مع ان شاء الله المهنيين تاع القطاع هذايا. فيما يخص الاسوام، زاد الاسوام باش تكون في متناول القدره الشرائيه تاع المواطن. مش منقولش يكون ارخص من الماركات الاخرى،
1: يعني يكون منافس
0: للغايه مع التعميل على كما قلت لك الجوده وما ادراك ما الجوده.
1: اكيد اكيد جدا. دونك قريبا نجم نقولوا شي ولي متاح قدام الناس كل في تونس كامله موجود
0: ان شاء الله. ان شاء الله بيان سور.
1: واضح به. كونكورد في ثلاثه كلمات باش توصف
0: ماركه تونسيه بكفاءات تونسيه ذو جودة عالية وبمقاييس عالمية. وإن شاء الله هذا هو احنا داير السلوغان تاعنا اللي اخترناه هو كونكورد فعل مشكلة. دونك إن شاء الله نثبتوه على أرض الواقع وإن شاء الله نتوفقوا في هذا.
1: وأنا نقول لكم كونكورد أيضا نأكد لكم فعل ما مش كلام، إن شاء الله بالتوفيق لكم بالنجاح لكم كمستثمر ولد مساكن، كمستثمر تونسي ابن مدينة مساكن، والانطلاق متاع الفكرة كانت من مساكن إلى تونس الكل وعلاش لا العالم العربي وحتى العالم، يعني بقية دول العالم في المستقبل. شكرا للحضور سي رؤوف شعيب ريسبونسابل ماركتينغ، بارك الله فيك وشكرا جزيلا.
0: شكرا مرة أخرى للقناة إذاعة مساكن فهم وعلى الاستضافة هذه،
1: نورتون
0: وإن شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الجميع.
1: شكرا جزيلا. هذا شعلنا لليوم في حوارنا
2: ضيف الصبحية. ضيف الصبحية
1: بعد شوية نلعب على ان بون دو شالق من اهداء برا فارماسي او ميديكال ستور. كلمونا شاركوا معنا على 71 134 396. شنو نعملوا طلع على المارشي، شنو نمشيو للمارشي اللوطاني مع صديقنا خليل في لو بوين مارشي، ناخذوا فكره على الاسعار نتاع مختلف المنتوجات اليوم. ما تنساوش اذا اهداءاتكم، خاصه انه عندنا برشا طلبات بربي يحبوا يهنيوا يعني وليداتهم اللي نجحوا في الكونكور نتاع النوفيام مشاو للبيلوت. اذا كلمونا على 71 134 396. راجعين موسيقى حاضرة بيان سور حتى للحديث الشهر.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بديشواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة.
1: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة
4: كل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتك

0: عقدتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستناه. المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. في السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلك شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبحه.
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الأصبح مع كمال. صلتينا صلتينا

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام.
1: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: هاي سيدي، هذه شيرين اللجمي من أجمل الأصوات التونسية. نسمعها أغنية شه شه، نسمعها كاملة بعد شوية، باش نعاودوا نسمعها، ما تغشش علينا، باش نعاودوا نسمعها. لكن وقيت هذية باش يكون موعد الربح والكادوات، ثم ناخذوا خليل مباشرة من مرشي الوطني، وبعد أكيد باش نسمعها الأغنية. وعنا ضيوفنا زيد اللي باش يكونوا حاضرنا معنا في فقرة لجندا، وليداتنا شنية الفضاءات اللي عندها برمجة صيفية فيها نوادي صيفية نجموا نتوجهوا لها على الأقل باش وليداتنا يلقاو الفضائيات اللي تسقي المواهب نتاعهم، وينجموا يلقاو الأنشطة اللي تفيدهم في العطلة وتبعدهم شوية على كل خمول وعلى كل زيكران وعلى كل الأخطار ولا المخاطر، خلينا نقولوا، اللي تنجم تنتج عن الاستعمال المكثف، خلينا نقولوا لعب فيديو ولا غيره، يعني من اللي زيكران. تنحكيوا بأكثر تفاصيل شوية أخرى مع ضيفنا زياد الغماري. ما لقيت تذيش، نمشيوا الأماني معنا في التليفون. صباح النور يا أمانية.
1: صباح النور. صباح الورد.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن، شوف الدنيا زينة.
0: يا صباح الورد مرة أخرى يا ماني، نهارك زين.
1: نهارك زين.
0: شنو حوالك يا ماني؟ الحمد لله الحمد لله. أسمع، ما دام الطقس هكا مروح شوية، الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله.
0: ربي برد علينا. نحكي على برا فارماسي او ميديكال ستور، الادريس الاولى اللي تفرحكم باقوى العروض صيف اسنان اللي تلقاوها مقابل المناش في مساكن قريبه لسي تكنيك، قريبه للمستشفى الجوي بمساكن. تلقاو فيها تخفيضات كبيره كبيره كبيره، وتخفيضات استثنائيه على الاخر. عملوا طله على الباج فيسبوك راديو راما فام، عفوا الباج فيسبوك او ميديكال ستور، والكونت انستغرام، وايضا امشيوا على عين المكان يوميا من 8:30 ل 8:30، وايضا نهار السبت لحد بدايه من 9 متاع الصباح تلقاوهم على ذمتكم، وتلقاو تخفيضات مهمه ليامات الجاي الكل حتى ال 15 جويليا. يماني اليوم عندنا اكيد تخفيض جديد برشا في برودوي جديد. شعنا
1: البروموسيون تاع اليوم كامل باش تكون في جام اس في ار.
0: ايوا بروموسيون في جام اس في ار.
1: اي صرنا دو زيكران سولير من جام اس في ار، اللي هما لاس في ار الكريم اللي هو يناسب البشره الجافه والحساسه، اكران كريم اس بي اف 50 بلس، والاكران الثاني هو الاس في ار البلور تانتي.
0: واضح به التخفيض هذايا. انت شتعطينا واحد من البرودويات، والبرودوي الثاني نخليهم مستمعينا هو اللي هما اللي يطلعوا جوست يكلمونا ويشاركوا معنا، وبيان سور اللي باش يطلعوا يربح معنا ان بون داشا قيمته 50 دينار.
1: اي كمان
0: واضح. اي البرودوي الاولاني نحكيوا على كريم، قلت لي بالضبط، عاود سمي لي كريم
1: اس بي اف، كريم اس بي اف 50 بلس.
0: واضح اس بي اف 50 بلس كان ب 58 دينار بقاش ولا
1: ب 47 دينار.
0: واضح. وبالنسبة للتنتي قديش كان؟
1: كان ب 61.
0: قديش ولا؟ هذا هو السؤال لنا. دونك تكلمونا على 71 134 396. أماني اللي يحب على البرودوي هذا شنو يعمل باش يتحصل عليه؟
1: اللي يحب ياخذ البرودوي هذا كسوا يجينا للبارا يشوف لي بروموسيون تاعنا، سينو يجي يكلمنا على رقم التليفون 53 00 00 66، والا يبعث لنا ميساج على الباج تاعنا فيسبوك انستغرام او ميديكال ستور.
0: واضح ممتاز جدا. اذا البرودوي الاولاني كريم اس بي اف كما قلنا الجام اس في ار 50 بلس كان 58 يولي ب 47 دينار فقط. العرض هذا صالح حتى القداش يا مان؟
1: حسب الكونتيتي اون ستوك كامل، دونك حسب الكميات.
0: واضح حسب الكميات المتوفره. بالنسبه للتنتي سومو كان 61 دينار، بقديش يولي في البروموسيون؟ اذا قولوا لنا انتم في التليفون على 71 134 396. مشكوره يا اماني.
1: عايشك سلامه.
0: في الامان. نكملوا معكم ديما مع او ميديكال ستور. فاصل قصير ناخذوا معنا شكون باش يشارك اليوم، ونلعبوا على الكادو اللي من اهداء برا او ميديكال ستور مساكن.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك،
2: ما من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.
0: رجعين لكم من جديد لقاية هذية مواصلين مع ألعب وربح مع بارا أو ميديكال ستور باش نمشيو للمعتمر من ولاية المنسير نقولوا ألو صباح النور.
1: صباح النور.
0: صباح الورد مرحبا بيك لله.
1: صباح النور يعيشك الله
0: يخليك. نتعرفوا عليك شكون معنا؟
1: رحمة من معتمر.
0: رحمة من معتمر تحية ليك يا لله. شنحوي المعتمر؟
1: الحمد لله لذيذ الحمد لله.
0: أبرك شوية طقس على الأيامات اللي فاتوا
1: الحقيقة سخونة اليوم أبرك نتنا إلا قصان الماء هو اللي عمل فينا.
0: أوه قصان الماء قصان الماء مش كنتم حتى احنا في أمساكنا أوكا كل ليلة تقريبا ولا يقص هذا مما لا شك فيه كل ليلة هو اللي يقص وبرشا بلايس الحقيقة في ولاية المنستير ولا ولاية سوزة قاعدة تعاني الفترة هذه من الانقطاعات المتكررة متاع المياه. الوضعية عندها برشا على الحال هذا ولا من اللي بدي جوان؟
1: برشا ومش كان في الليل معناتها نص النهار كان تفضيل ربي يقص الماء وتو يمشي بشوية.
0: فهمتك فهمتك. الشيء اللي يخلي كل المصالح تتعطل وحتى باش يقضي شهور الواحد يتعطل. ربي يكون في العون ربي يكون في العون يا رحمة وربي يصلح حالنا. أي ليلة البيه كنت تسمع في أمانيا
1: كيف؟
0: أيوة البرودوي الأولاني قلنا سومو ولا 47 دينار. البرودوي الثاني كان ب 61 دينار. قديش يولي؟ عنا 30 ثانية لازمك تطلع لي السوم الصحيح قديش ولا. يلا 1 2 طب خنو سمي.
1: 59.
0: لا أقل.
1: أقل 50.
0: 50 أقل.
1: 48
0: أقل.
1: 46
0: أكثر.
1: 47
0: هي الإجابة الصحيحة. قد قد هاك 47 في آخر لحظة. أنا كريستيانو أنا كريستيانو أنا ميسي ولا فكت لهم بلاصتهم هاك وتوسيمون دخلت رحمة في دقيقة مش 90 هذه في آخر نفس آخر الثواني. إذا لا والغريبة تو من 48 تنقز 46 شبيه 47 ما عجبتكش هاي للبيع. مبروك عليك أم بونداشا قيمته 50 دينار يا لله
1: يعيشك الله يخليك. تعرف اني معناتها دارنا في معتمر انني معرفتي مثلبيه ديما نحل بالانترنت ونسمعكم يوميا.
0: نتشرفوا بيك يا لله نتشرفوا بيك يا لله تنورنا تنورنا. يلا في لمعين يكلموك باش تسلم الكادو نتاعك. واذا شعلنا في الجو نتاعنا لليوم
2: بابليسيتي برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه.
0: نمشي لقاية ذا للبوان مارشي جوست بعد لحظات من توا فاصل ونواصله.
2: ارى ما فهم

0: M.net.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: بقية الشهر على نرم افهم.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ار ام اف ام.
6: رجعنا لكم من جديد لقاية ذي باش نمشيوا للبوان مارشي.
7: البوان مارشي، البوان مارشي.
6: يا صباح الورد ليكم مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقاية ذي، الناس اللي برانشي معنا يسمعوا في راديو ما فهم داخل تونس وخارجها. لقاية ذي قبل ما نمشيو لسي خليل في المارشي اللوطاني، نذكروا انه الحماية المدنية كانت دعات اليوم الى تجنب السباحة في البحر وقت هبوب الرياح القوية وارتفاع الامواج. اذا يبدا فما رياح قوية وامواج عالية، دونك نحاولوا نردوا بالنا نتجنبوا اذا السباحة لما يمثل ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين. وأشارت في بلاغ نشر المتحدث باسم الحماية المدنية إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر ولا حدوث أي طار لا قدر الله، يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198، وشدت على الالتزام بإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. أكيد جدا، وربي يحفظ الجميع. ردوا بالنا ونسيسوا أرواحنا. نواصل معكم نمشي، وإذا الخليل هو حاضر معنا بالتليفون. صباح النور يا خليل.
8: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي لرمضان، نهاركم سعيد وجمعة مباركة إن شاء الله.
6: إن شاء الله
8: لكل المستمعين والمستمعات في راديو رمضان.
6: إن شاء الله نهارك زين، نهارك طيب. يا خليل ناوي ماشي تبحر اليوم أنت؟
8: لا لا
6: الحمد لله، انسخال انت نويت والريحب
8: الريح قوي.
6: ايو رد بالك هكا وفما الريح، وردوا بالنا ونسيسوا رواحنا. اي اخوي البي، اليوم في المارشي اللوطاني.
8: نعم اليوم في المارشي اللوطاني.
6: ايوه اليوم في المارشي اللوطاني. ها فما حركة بيه، كيفاش الصورة؟
8: والله شكرك ما شاء الله.
6: ربي يجيب القسم، ربي يجيب القسم،
8: ربي يجيب القسم،
6: ربي يجيب القسم.
8: الاتحاد الكيان الاتحاد المارشي،
6: الزحمة
8: زعما و... ما شاء الله،
6: والمطلوب وساع البال يا خليل، خاصة في الكياس ومع السخانة.
8: وساع البال وكما تعرف الدنيا هو
6: فما شوية ريح هكا قوية
8: شوية. كي تخب الشمس سخونة.
6: مالا شمس سخونة، ردوا بالنا. هاي خويا البي، ندخلوا معك ديريكت للمرش، يعطينا اش عندك في القائمة، يتفضل.
8: هاي سيدي، عندنا بالنسبة للخضرة اليوم البطاطا بالفين وبتسعتاش مية، الطماطم بدينار 700 وبثمانمية، القرع كاين البراج بخمسطاش مية وبدينار، والقرع بالسوكة بالجين، البصل 900 وبدينار، الفلفل الشعباني 17 مية وفلفين وما حتى بخمسطاش مية، الفلفل الأحمر 2500، البقلوطي بما 2800 وبثلاث آلاف وبأربع آلاف، السفناريا 2500، الكرنب الأحمر 2500، الأخضر ما بنش.
6: بيه
8: امشي وقرار الورقية.
6: بيه ش عندك؟
8: بيه الساق والمعدنوس 500، الخس بدينار، الليتو بدينار، البيتراو 2500، نعناع 500، الكلافس 600. بالنسبة لللفت ما بنش.
6: بيه
8: امشي وغيرت
6: ش عندك؟
8: عنا سيدك اللوز، اللوز 3500 و2500، والدلاع 800 و700، البطيخ 1200 وبدينار، اللي عفوا
6: الليم شنو يا خليل؟ منين جبت الليم يا خليل؟ الليم قارس.
8: مش ليم مش ليم مش ليم خوخ.
6: خوخ.
8: أي.
6: خليل من الزربة دخلت في الليم يا خليل، خرجت من الصيف مشيت للشتي يا خليل. هاي السيز روك اسمعني، ما فهميش ليم الخوخ، شبيه الخوخ؟
8: خوخ خوخ بربع ألف وبخمس ألف.
6: أيوة.
8: التفاح أربع دينارات، العنب أربع ألف وخمسمية وخمس ألف، العوينة بخمس ألف، وبربع ألف حمراء ولا صفراء ولا بربع ألف هي جويدة ولا بخمس ألف غليظة بالنسبة للعوينة. الدقلة بعشرة دينارات، المزاز بخمسة عشر دينار، والمزاز جويد بخمسة دينار، والفقوس بخمسمية وبخمسمية كبير غليظ شوي.
6: ايه.
8: والاخر العادي بخمسة عشر وبالفين، والقارص بستة دينارات، والكرموس بعشرة دينارات.
6: اها.
8: بمشي وتوكيل للدجاج واللحوم او البيضاء والحمراء.
6: به ايش عندك؟ قديش؟
8: الدجاج الكيلو 7300، الفتان 6500، بخضر الدان 8500، وبخضر الدجاج العادي كيلو 8500، قالوا في الدان 6300، قالوا في الدجاج العادي كيلو 6300. لو نمشيو للحوم الحمراء
6: قديش العلوش؟
8: العلوش ب 55 وب 60، البقري 48 دينار، روما وكتلة 48 دينار، بقري مخلص 35 دينار، حم بشمل 47 وابرة 53، المعز 45 دينار، الدوارة 30 و40 وكاملة 80، الكرش 6 دينارات، والكرش الحرشة 12 دينار، والهرقمة 25 دينار، وكبدة العلوش 65، كبدة البقري 55، راس رعلوش 25، شوش 30، المرقاس 30، ومرقاس رويال 50. بيه توش بشي ود البحر، ود البحر ما بنمشي برشا برشا كده العاد.
6: اي بيه شو يعني؟
8: خاطر مش قلنا قمرة ولا حاجة.
6: اي قمرة وزيد عليها شوية ريحة كهو. بيه قل لي انت ايه شنو اللي فما اليوم في المرش اللوطاني؟
8: بيه بالنسبة للحوت اللي في المرش اللوطاني اليوم فما وراطة بحرية جويدة 26 دينار و800، وكذلك فما على مربية ب 21 دينار و500 و22 دينار و800، الخروس 21 دينار و800، السردينة 7500 6800 من بمش منها بكثرة.
6: أيوة.
8: كلب البحر 35 وب 36 دينار، حوت الغزال الكيلو 12 دينار و800، مخرني 39 دينار و800، الكرويت 34 دينار و800 و20 و21، الا ب 20 و21 بدون 800، لما نعم شغل البطش ولا بدل 34 كبير كبيره شوي.
6: به؟
8: اي كلامار كبيره.
6: كلامار
8: 48 دينار ولا صغيره ب 20 دينار، تراسكاس كبيره 32 دينار و800.
6: ايوه.
8: مشل هو بوري مش مشل. والبوري كي المشل كي يكبر يولي هو اسمه بوري.
6: واضح.
8: بوري هذايا ب 12 دينار و800. والحلوف البحر 22 دينار و800. وهي كمان
6: هذا اللي فهم.
8: هذا يسعنا اليوم في مرشي اللوطاني.
6: يعطيك الصحة يا خليل.
8: جمعة مباركة.
6: يعطيك الصحة وما شاء الله عليك يا خليل. يعطيك الصحة وما شاء الله عليك. هاوك كل شيء موجود، كل شيء متوفر. قالوا لي ما عادش تسألوا على الدبارة. شدنا في الكروانة فلفل مقلي وشدنا في كسر دينا.
8: لو عندي برشا ما كليناهاش كروانة فلفل مقلي. مش تخير عليها كروانة فلفل مقلي.
6: يظل كنت ناوي عليها اليوم أنت تقريبا.
8: اي باش نعملوها اليوم.
6: حسيت بيك والله، حسيت بيك حاطيني. قالوا لي
8: والله برشا ما قديناش كروانة في المغرب على السلو.
6: قالوا لي
8: ما كل بيت سخير ولا كل لازانيا.
6: اسمعني قالوا لي ما عادش تسالوا، ما يزي هكا ويزي يزي
8: كل اللازانيا.
6: اي اعطينا اقتراح اخر خليفه خليل، الكروانة في المقلي.
8: خليف كروانة في المقلي والله ما كنت سي خيخ وتشيش. عندنا الدوارة
6: الدوارة صحة وفرحة سي خالد. صحة وفرحة.
8: كنت سي خيخ وتشيش بالدوار.
6: هذا دوار كبير. هذا يمكن ناوي الغدوة أنت تقريب.
8: لا لا هوتي. هو أنا حبيت نقول عليه. تذكرونا في المقلي خاطر باهية.
6: رجع رجع مين الجمش رجع رجع مين الجمش رجع حاطتها في مخه حاطتها في مخه اليوم يلا اخويا فيلمين يعطيك الصحة شكرا جزيلا يا خليل اذا شعرنا في البوا مارشي
7: لو بوا مارشي
6: يلا شيرين اللجمي نسمعها كاملة المرة هذه وراجعين معكم معه.

0: حياتينا.
1: انتو ما تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
2: اكيد مازلت مطلوبه الاغنيه هذه امتع شيرين صيف عمني واللي هي كما هكا في موسم الاعراس. اذا صوت جميل جدا واغنيه حبوها برشا التوانسه ويطلبوها منا برشا في صبحيتنا توا 10:45 دقيقه على 11 غير بعد بالضبط على موجات الرمافان. اي كالعاده لقيت هذه وقيت لاجندا نعطيكم فكره على لي بون بلان خلينا نقولوا خاصه اش نحاولوا ننوعوا احنا ومازلنا نحكيوا على وليداتنا والعطله الصيفيه وين الفضائيات اللي تنجم تحتضنهم وينجموا يمشيوا لها في العطلة الصيفية. واليوم اخترنا باش يكونوا ضيوفنا دار الشباب امساكنا
1: لجندا. لجندا
2: سعيد جدا باستقباله بحذنا صديقنا زياد الغماري ممثل اليوم يمثل المؤسسة الكل دار الشباب بمساكن. صباح النور ونهارك زين.
3: صباح الأنوار خويا كمال.
2: شنحوالك؟
3: صباح الخير كافة مستمعي راديو مساكن. الحمد لله الحمد لله عايش.
2: مرحبا بكم نورتونا. إذا نحكيو على العطلة ونحكيو على البرمجة والنوادي الصيفية بدار الشباب بمساكن. إيش عندكم سنة في البرنامج؟
3: احنا في الحقيقة شكرا على الدعوة الاستضافة. هي في الحقيقة فرصة باش نحكيو على مختلف الأنشطة والنوادي المتاحة في دار الشباب مساكن على طول العام واللي معناها وزاد على البرنامج الخصوصي الفصل الصيف.
2: نعم.
3: اللي هو معناها على خاطر معناها احنا نتعاملوا برشا مع الشباب التلمذي معناها معنا أكثر فئة جينا هي شباب تلمذي. ما يمنعش كونه عن فئات أخرى شبابية جي معنا منقطعين عن الدراسة أو باحثين عن الشغل أو يبحثوا على التكوين أو تعزيز المهارات عندهم وكل شيء.
2: واضح.
3: هذوما الكل معناها نكونوا معنا في الصيف. ينقص نشاط النوادي
2: الفوست العام
3: البرمجة. أيه. البرمجة العادية تنقص ويتم تعزيزها بالبرمجة
2: الصيفية.
3: برمجة صيفية.
2: فما نوادي تخلق في الصيف للفترة الصيفية
3: صحيح. هي أيه. هي فما نوادي تتخلق في معناها تحدث في الصيف تكون مثلا سير عادي متاع النشاط مثلا كما الأنشطة النشاط الرياضي يحافظ على معناه يحافظ على الاستمرارية متاعه اللي هو نادي الكونغ فو. عندنا نادي الروبوتيك زاد محافظ على كما العادة موجود. نادي الحساب الذهني زاد يواصل نشاطه وزاد فما عنده مشارك معناه توا عنده مشاركة نهار 13 جويلية في البطولة المغاربية للحساب الذهني بسوسة وعنده مشاركة أخرى مش تكون في آخر جويلية في الجزائر.
2: أي.
3: معناها هذوما معناها بالنسبة للنوادي وشنية
2: يعني توا اللي يحب
3: الشركات نتاعهم بعدين
2: اللي يحب على الروبوتيك موجود اللي يحب على الحساب الذهني موجود اللي يحب على الكونغ فو موجود.
3: زادة فما نوادي صيفية اللي هي نادي الإنجليزية اللي هو تم إحداثه معناها السنة ومع الأستاذة ياسمين معنا معنا في الصيف عملت سامر انجليش كلاب اللي هو النادي الانجليزي النادي الصيفي للانجليزيه
2: موجه لشو المستويات الكل ولا
3: هو موجه للمستويات الكل ينجم حتى من 7-8-6 سنين يبدا يتعلم الانجليزيه في قالب العاب في قالب
2: انشطه مش نحكيوا على قسم
3: ماهوش قرايه ماهوش تدريس
2: مش بالفكره هيك ماهوش تدريس
3: هي العاب انشطه للتعلم ليس للتعليم.
2: هي الفكره ممتازه جدا الفكره
3: به وزاد هذا نهار الخميس والجمعه والسبت معناها في الصيف توي في جويلية أوت. وزاد فما نادي الفرنسوية اللي هو نادي صيفي زاد مش يكون مع مدام حياة في معناها هو بور لي ديبيتون معناها المبتدئين في الفرنسوية مش
2: بنفس
3: يكون
2: الطريقة
3: بنفس الطريقة بنفس التاريخة المنهجية مش يكون ليس تدريس بل تعلم باللعب
2: بك الألعاب تطبيقات تصير يعني
3: وكل شيء.
2: يتعلم منها الصغير ويكتسب منها اللغة مهمة. إذن الأفكار هذه أو كان الناس اللي تبحث على فرص باش صغيراتهم يطوروا مواهبهم اللغوية ولا غيره فما حتى الذهنية نحكيه على الحساب الذهني غير وزادة رياضيا موجودة ومتنوعة يعني الأنشطة هذه. قلت لي موجودين الأغلبية النشاط يكون شنو جمعة وسبت وحد ولا
3: هو
2: تختلف
3: هو معناها مش يكون خميس جمعة سبت حتى يتواصل نهار لحد.
2: فهمت
3: هذه الواحد هذه
2: هذوما بالنسبة للنوادي
3: هذه بالنسبة للنوادي
2: الصيفية. إيه قلت لي فما تظاهرات أخرى زادت شاركوا فيها جهوية وحتى وطنية.
3: صحيح. عنا برامج اللي هي الأنشطة الصيفية اللي تبرمجها كسوة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة بالتنسيق مع المؤسسات.
2: إيه.
3: وزاد لدار العمل الشباب هي لفائدة هي تسمى المصائف الوطنية أو الجهوية للشباب. هذه معناها
2: يعني اللي يسمع فينا ينجموا يشاركوا فيها ولا جوست تختصر على أبناء المؤسسة في وسط العام.
3: هو راهو ماذا بهم يكونوا معناها منخرطين في
2: المؤسسة
3: على طول العام على خطر هي نوع من المكافأة لك النشاط لك الصغيرات للشباب اللي نشطوا معانا في وسط العام وهي باش تتيح لهم الفرصة باش أنهم يعزوا المهارات متاعهم وكل شيء. لذا الدعوة مفتوحة انه باش
2: يكونوا موجودين
3: في الواحد. احنا عندنا برامج وانشطه مشتركه مع المؤسسه التربويه القريبه منا كما معناها كانت التجربه مع مدرسه الاعداديه 2 مارس مع سي محمد محجوب ان عملنا احدثنا مع بعضنا نادي في السلامه المروريه والتربيه المروريه
2: ونشط بالباهي
3: وخدمنا مع بعضنا خدمه مزيانه بالشراكه مع الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات مع سي محمد البحري.
2: واضح. في الاخر رسالتكم للاطفال للشباب اولياء الامور اللي يسمعوا فينا الوقايه هذيا للراغبين في المشاركه والالتحاق بهذه النوادي والرسالة اللي تحب تختم بها وتتوجه بها سي زياد.
3: شكرا سي كمال. بالنسبة للرسالة اللي معناها نوجهها للأولياء وللشباب والوليدات معناها انه يحاولوا معناها يتصلوا بكل ما هو مؤسسات تكون فيها أنشطة حسية حركية راي هي اللي مش تنمي الجانب الروحي والوجداني عند والمهارات زادة مانيش نحكي على التقنيات نراهي ما هي إلا وسيلة وأداة لتنمية المهارات وتعزيز المهارات الاجتماعية وإلا مهارة الذكاء وكل شيء معناها ذكايا راهي يشاركوا في حاجات تعتمد الجانب الحسي الحركي راهو هذا كي يبعدهم على كل خمول وعلى الجمود وعلى انه
2: اقلق العالم الرقمي
3: اقلقت وفديت وسخونه الدنيا نولينا مش نستعمل الواحد نركش تحت الكليماتيزور ونحط يا افلام يا نشد الكمبيوتر يا نشد تليفون ولا تابلت ونقعد معاه بالسوايع. أبا هني فما مخاطر كبيرة بخلاف المخاطر الجسدية فما مخاطر نفسية وتنعكس اجتماعي سلبيا على التعامل الاجتماعي.
2: فضاء آمن للأطفال فضاء متوفرة فيه كل شيء دار شباب بمساكن.
3: مرحبا بكم الناس الكل. لمزيد معناها التفاصيل والمعلومات
2: اتصلوا
3: بنا في دار الشباب مساكن مفتوحة من 9:30 النهار ومن 3 للـ6 متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل.
2: فضاء عمومي حتى نحكي ماديا يعني ما يتكلف حتى شيء تقريبا يعني جست انخراط ولا متاع نيجي يعني ولا حاجات رمزية تقريبا.
3: حاجات رمزية برابور للسنتر البرا وكل
2: صحيح.
3: شيء
2: صحيح.
3: مرحبا بكم الناس الكل.
2: مشكور سي زياد شكرا لكل هذه التوضيحات بالتوفيق لكم في دار الشباب الناس الكل ستاف كامل اللي يخدم أكيد بالتوفيق. تحية المدام مفيدة وكل العاملين معاكم الكل. الحقيقة مش خاطر بحذانا زياد ولكن نشوفوا احنا في الأنشطة طول العام ناس تجتهد ناس تخدم أنشطة متنوعة تظاهرات متنوعة فما نجمو كان نثمنوا كل المجهود اللي قاعد تقوم به دار شباب بمساكن ونقول لكم نزيد إن شاء الله من التألق مزيد من النجاحات ومزيد من التميز. شكرا لكم وشكرا على الحضور.
3: عايشك وهذه فرصة باش أني نشكر إذاعة مساكن راديو مساكن وفي شخصك انت زاد خويا كمال على بالحق على إتاحة الفرص للجانب ان نعرفوا بالانشطه نتاعنا وان نثمنوا المجهود اللي نقوموا به. لذا اني نختم بكلمه شكر ليكم نيابة معناها أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي بدار الشباب مساكن.
2: نشكركم التعريف بمختلف الأنشطة اللي تقوموا بها وهذا شعنا في حوارنا لليوم.
3: شكرا.
1: لجندا
2: خليكم معنا شنكملوا مع الإهداءات بعد شوية ما تبعدوش.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه وقيت الاستشهار على ريم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: رجعنا لكم من جديد والعشرة وتسعة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم كل متابعينا ومستمعينا, شكرا لمتابعينا داخل تونس وخارجها على 3W.net, أيضا الناس اللي تتابع فينا وتسمع فينا على البوند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير. كالعادة نختم ديما بكلماتكم بالمشاعر الجميلة في فقرة من القلب للقلب, نكون نقطة تواصل ما بيناتكم وبين العزيز عليكم.
1: من القلب للقلب, من القلب للقلب.
0: برشا اهدئ تخلتنا سواء على صفحتنا للفيسبوك راديو راما فام وإلا على 71 134 396, ولا رقم الواتساب 29 29 66 68. مرحبا بالجميع, مش نحاولوا أكيد نقرأهم ونسمعهم الكل. هتنا بديو احنا بأول تليفون معنا, معنا سي سامي ذكار مناسبة نجاح ابنه ومروره إلى المعهد النموذجي. سي سامي صباح النور ونهارك سعيد مبارك ومرحبا بك.
2: صباح النور سي كمال, مرحبا بك وبكل مستمعين راما فام. عيشك
0: ان شاء الله نهارك زين يا سي سامي. اذا غني عن التعريف الاستاذ سامي, اذا تحيه ليك صديقنا. فرحان برشا اكيد بنجاح ابنك, شفنا من خلال حتى التدوينه, اذا ربي فضله لك وربي فرحك به. حتى متواجد خارج تونس في فرنسا تحديدا, لكن قال لي ليه ندخل ونهنيه ونفرحه بكلمه طيبه. تفضل سيدي, ليك الميكرو, قل اللي تحب.
2: هذيك الإحساس معناها الكبير وبارك الله فيك اللي انتي سمحتي باش ندخل, كونياني منيش بحذاه. أيوة. معناها أبوه بالصدفة جاتني مهمة خارج أرض الوطن. واني بعيد عليه, حبيت على الأقل نهني ولدي ونهدي, وخاصة جا حذاه الروح ولدت والله يرحمها.
0: الله يرحمها.
2: اللي هو صغير إن شاء الله كان ديما تتمنى له مستقبل باهي, وإن شاء الله كان راجل وكان في المستوى, والحمد لله ربي قدرنا باش وقفنا له, وإن شاء الله يكمل في مسيرته وربي يصلح حاله إن شاء الله وربي ينجح وليداتنا كل.
0: أي قول لي شو اسمه عاد؟
2: سي يوسف. أيوة. سي يوسف ذكار غني التعريف.
0: أيوة يوسف ذكار,
2: تحية سي يوسف.

0: شوف ان شاء الله يكون يسمع فيه، هذه سيربريز ان شاء الله يكون يسمع فينا. تحيه لي، تحيه كيف كيف المنال دار حنينو دار دكار ودار برام الكل، تحيه لزوجتي زاده اللي واقفه معنا مرتبوه وبارك الله فيها زاده، هي اللي اللي اللي كيف كيف وقفت له بالباهي معايا.
1: يوم صح الكل،
0: وشكرا لكل الاساتذه ولكل المربين اللي اللي اللي وقفوا اللي قراوه، اللي في فتره ما معناها كان عنده شويه دود الحمد لله بوقفه نتاعهم، وبحزم برشا زملاء نتاعي اللي عاونوني وعاونوه هو خاصه، وكلهم امس يكلموا فيه ويبكيوا ليوسف، فرحانين ليوسف لانه سبيسيال شويه هو الولاد.
1: الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله في البكالوريا زاد يكون من المتفوقين والمتموزين
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله، وبارك الله فيك انت سي كمال، وبارك الله في كل العاملين في ار ام اف ام اللي اللي مكنتونا. معنا فرحة كما هيك الإنسان كي يبدأ البرة، رغم مانيش من معنا من العمال بالخارج، لكن الإنسان كي يبدأ البرة يحس يحس الفرحة ويحس حاشكم الحزن ولا حاجة أكثر درجات.
1: صحيح يا سيدي، تحية
0: شكرا لكم انتم
1: الناس الغربة الكل، وربي فرحك بيه يوسف وخياته الكل، وإن شاء الله بالمستقبل الزير. شكرا لك، شكرا في الأمان،
0: يعيشك وربي يبارك فيكم. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إذن سي سامي احنا نواصل معكم، مدام نبيلة تقول صباح الخير، تهني اخوها نبيل بنجاح ولده فرات، تقول ان شاء الله متفوق ومتالق ديما. فوزي قارة صباح الوردي، هاني بنت خو زهرة بتالقها بدراستها، ويهني زكريا الصغرون بمناسبة ايضا عيد ميلاده.
2: والناس فرحت لك من قلبك الطيب يا حبيب، مبروك يا طيب
1: مبروك. تجينا من عند مدام سعادة عطية، تقول أحفاد ياساور ورياض بوغابة ويوسف وبشير المزوغي مناسبة نجاحهم، وبالتوفيق في بقية المشوار. كاميليا من الوردانيين كاملة تقول تقدم تحية الولدة معتز والناس الكل مناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت منور حياتي يا روح ميمتك، ربي فضل إن شاء الله عيد ميلاد سعيد.
2: جميل عسل.
1: خلينا الغنية دنيا رمضاني، تقول صاحبتها شادية عيد ميلاد سعيدة.
2: أنا أدعنك مع إني أزرت عينك دفتر.
1: النجاحات متواصلة. إذن مامي جوري صباح الورد، تبارك لأحفادها ريحان وروان وسلمان على النجاح بالتفوق وامتياز، وإن شاء الله من تألق لتألق، تقول لهم نحبكم برشا ربي فضلهم يا لله.
2: أنت جدد
1: فاطمة بن يزة زيد البنت نجحت أكيد في قرايتها، تقول في إيطاليا، إذا إن شاء الله مزيد من النجاح. وميمة صباح الورد، فاطمة بن يزة أيضا نجيت ديلي، تحياتنا ليك. إذا تحب إهدي لبناتها وأبنائها وأحفادها ربي فضلهم، سونيا قرفطة تحية ليك، تقدم تحية لأختها مناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بألف خيرة. شاهد إذن تقول إذن بمناسبة نجاح بنيتها سيرين في المناظرة بالالتحاق بالمعد نموذج، تقول لها ألف مبروك، إن شاء الله ألف مبروك عليكم وألف مبروك للناجحين، وتحياتنا لكم نسكل. وصلنا معكم الختام لقانا اليوم، مشكور حافظ بن صالح، مشكور خليل، هذه أجمل تحيات كمال لزرلي، معكم كوتي ميكرو، إن شاء الله وفقنا في ثلاثة حلقات الأولى من هذه البرمجة الصيفية. نهار الأصباح وفي لوك صيفي، حاولنا تكون متنوعة يعني الحلقات وتكون ثرية، إن شاء الله نكون عند حسن رضاكم أكيد مستمعينا، وأكيد إن شاء الله ديما القادم أحسن وخير. هذه أجمل تحيات كل الفريق، ونشكركم على حسن الاستماع والانتباه، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين الجاية.
3: صيف السنة النهار الأصباح يولي من 7 لل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
3: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11، واسمع النهار الأصباح مع كمال. رمى فام
4: في مساكن
3: في سوسة
4: والمنستير
3: على 99.8
4: على 99.8.
3: مقيد الاشهار على نرم افهم. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ باحسن سوق في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه، وبايادي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: انا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: rmfm
0: في ساكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: تونسنا
0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: لقاية الشهر على rmfm.
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا

بتشعل فيا وفيك اشرارة بتشعل اشي طفيه.

0: أرام فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك مقيد الشهر على أرام فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريب
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارام. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.

0: هدف في الذاكرة. هدف في الذاكرة.
1: في هدف من الذاكرة في صيف 94، وقت العالم ما يعرفش برشا على الكرة السعودية، لكن في واشنطن انطلق سعيد العويران من نصف الملعب، راوغ الجميع وكتب هدف باش يبقى في الذاكرة، ذاكرة كأس العالم إلى الأبد. يوم 29 جوان 1994، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المونديال، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الدقيقة الخامسة استلم العويران الكرة من نصف الملعب المنتخب السعودي وانطلق لمسافة 70 متر تقريبا، وراوغ 5 ملاعبية من المنتخب البلجيكي، وسجل هدف أسطوري يشبه برشا الهدف مارادونا في شباك إنجلترا في مونديال 86، ليقود السعودية لانتصار تاريخي على بلجيكا وتحقق التأهل إلى الدور الثاني في أول مشاركة لها، ويصبح ثاني منتخب آسيوي يتمكن من بلوغ الأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة آنذاك.
0: هدف في الذاكرة. هدف

0: لي خير نلعب بالكورة الناس الكل بيها مسحورة، قال لي خير نلعب بالكورة الناس الكل بيها مسحورة، في الصدقة متحابورة ارجع لي وعين وعورة
1: ايش بيه
0: ولي تش والاخرى صدها لعمش كمل لي من وضن وترش

0: وتغرم لي بالحب تقول عليهم اخوت جدب كبر وتغرم لي بالحب تقول عليهم اخوت جدب يالف في قصايد وكتب كاين وصاد والكلب
1: تسبيح
0: نق روحو شويه لا تقطع بالعوح واخته وامه وانا النوح وهاو كملوح في السبيطار

0: النار جا في بالي عمل طفار طلعني أبها من الحمار.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: تونسنا. مباراة في الذاكرة
4: رجعنا لكم من جديد ومواصلين في برنامجنا بوان ارام. في مباراة في الذاكرة نحكيه على فضيحة خيخون التي غيرت قوانين البطولة. تعرف أيضا بعار خيخون وبأنها واحدة من أشهر الفضائح الكروية في تاريخ كرة القدم خلال مونديال 82 بمدينة خيخون. في الجولة الأخيرة ألمانيا الغربية باش تواجه النمسا، وقبل هذه المواجهة المنتخب الجزائري كمل جميع مقابلاته وفازت الجزائر على الشيلي 3-2 وأصبحت حسابات التأهل واضحة. إذا فاز ألمانيا الغربية بفارق هدف أو اثنين يتأهل كل من ألمانيا والنمسا ويتم إقصاء الجزائر، وفي صورة فوز ألمانيا بفارق كبير أو تعادلت أو فازت النمسا تتغير هوية المتأهلين. في المقابلة هذه سجلت ألمانيا مع بداية المقابلة في الدقيقة 10، وبعدها قعدوا زوز منتخبات يلعبوا بشكل سلبي، تبادل كرة وتمريرات دون محاولات حقيقية حتى يحافظوا على نتيجة واحدة بلاش واللي يأهلهم هم الزوز. الجماهير في الملعب أطلقوا صفيرات استهجان، ووسائل الإعلام وصف المقابلة بأنها تمثيلية سيئة الإخراج. النتيجة النهائية هدف مقابل صفر للمنتخب الألماني، تأهلت ألمانيا والنمسا وتم إقصاء المنتخب الجزائري. الحادثة هذه أدت إلى تغيير مهم في نظام البطولة. من وقتها قرر الاتحاد الدولي وأصبح يفرض إقامة جميع مقابلات الجولة الأخيرة في كل مجموعة في نفس التوقيت لمنع أي فريق من التلاعب بالنتائج.
3: مباراة في الذاكرة.

0: الشباب من الزمن الجميل.
1: مواصلين معاكم في بوان ارام وفي فقرتنا لاعب في الذاكره. زين الدين زيدان من مواليد 1972 يعتبر من اعظم الملاعبيه في التاريخ، وتحصل على عديد الجوائز الفرديه، افضل لاعب في العالم سنه 1998 و2000 و2003، وفاز بجائزه الكره الذهبيه سنه 1998. بدا مشواره الكروي مع نادي كان، ثم انتقل لنادي بوردو الفرنسي وين فرض نفسه كافضل ملاعبيه في الدوري الفرنسي. في سنه 1996 انتقل الى نادي اليوفي الايطالي وحقق لقب الدوري في زوز مناسبات، ثم انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 77.5 مليون يورو في سنة 2001، وحقق عديد الألقاب المحلية ودوري أبطال أوروبا، وكان سجل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا بالساق اليسرى، واللي يعتبر من أحد أعظم الأهداف في تاريخ المسابقة. زين الدين زيدان لعب أكثر من 100 مقابلة مع المنتخب الفرنسي، وتمكن من الفوز بأغلى الألقاب، نحكيه على كأس العالم 1998، وكان المساهم الأكبر في التتويج من خلال زوز أهداف في شباك المنتخب البرازيلي، بالإضافة إلى الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا سنة 2000، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المسابقة. زيدان كان أيضا مدرب ناجح، وتمكن من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات متتالية، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر وكأس العالم للأندية مع فريق ريال مدريد.
0: لاعب من الزمن الجميل.
1: وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة جديدة من بوان أريم، عشنا مع بعضنا ذكريات لاعب خلت اسمه في التاريخ وهدف مازال محفور في الذاكرة، مباراة تبقى خالدة في وجدان عشاق الكرة. شكرا على حسن المتابعة والوفاء، ونعدوكم في الحصة القادمة برحلة جديدة بين صفحات المجد الكروي واللحظات التي لا تنسى. كان معاكم مهدي الساحلي، وإلى لقاء قريب في البوان أريم، حيث الذكريات لا تموت وكرة القدم تبقى أجمل حكاية.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: مقيد الاشهار على rmfm.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: مقيد الإشهار على أرم فهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكتروم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات الألم فام في برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء الذي يجمعنا كل يوم جمعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونتعلم فيه ما ينفعنا في ديننا وينفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما زلنا في رياض حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، وهذا الحديث حديث عظيم كما قلنا، وإن شاء الله سنواصل الشرح هذا الحديث. وما زلنا في الجواب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فما زلنا في هذا الركن العظيم، هذه الصلاة هي من أهم أركان الإسلام، وللأسف برشا ناس ممكن يتهاونوا بها أو يعني يخليوها حاجة، خلينا نقولوا كل أوبسيون، يعني يرى أنه المسلم هنا يقول لا إله إلا الله وحمد رسول الله فقط، بينما الإسلام له أركان ينبغي على المسلم يعني أن يقيم كل هذه الأركان حتى يقيم أو يقام له دينه ويسلم في يوم القيامة ويسلم في الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا، خاصة الحديث المعروف أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. فما يعني إذا الصلاة هذه وجد أنه لا يصلي فما دونها أضيع والعياذ بالله، وحسابه سيكون عسيرا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الصلاة في الحقيقة هي مغفرة للذنوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لو كان لواحد منا على يعني باب داره نهر كل يوم يغتسل منه 5 مرات، قال هل يبقى من درنه شيء، يبقى من أوساخه شيء؟ قالوا الصحابة لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالإنسان عليه أن يعلم هذه الأمور، أن الله شرع له أو فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، والحقيقة ثم صلوات أخرى هي من السنن، وهي يعني تختلف درجاتها وتختلف أوقاتها. ذكرنا منها صلاة الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة والتي ينبغي أن تكون في المسجد بالنسبة للرجال، وهي واجبة على الرجال دون النساء. فشوفوا سبحان الله الإسلام يعني كما ثم دعوة يقولها ديما أن الإسلام ظلم المرأة وفرض كثير من الأمور على المرأة، هو الإسلام قال للرجل الفرض أو صلاة الجمعة فرض عليك أن تؤديها في المسجد، ولم يفرض ذلك على المرأة. فالله عز وجل عادل في حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكرنا كذلك صلاة الضحى وغيرها، وإن شاء الله سنكمل في هذا الباب ما سيكون مع الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة. نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنتم حديثنا. بارك الله لي ولكم، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات الأرمفة مرة أخرى في برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى الذي نتدارس فيه العلم ونتعلم فيه ما ينفعنا. ما زلنا في رحاب حديث نبوي عظيم، وهو حديث المعروف بحديث جبريل قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ولهذا نستقبل الشيخ الزين زرقاطي. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك شيخ الزين في استوديو الأرمفام، ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرمفام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات والشبهات إلى جنات القربات، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك شيخ. إذن كان آخر حديثنا شيخ الزين في صلاة الضحى، وتحدثنا عن فضائل هذه الصلاة وعن أوقاتها، وأقبلها تحدثنا عن صلوات مفروضة وغيرها. إذن هل أتممنا هذا الباب، باب إقامة الصلاة؟ الحديث هذا قال أركان الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هل سننتقل إلى الركن الثالث أم ما زلنا في هذا الركن الثاني؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أخياني، هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وحري أنه نخصل عدة يعني حلقات وحلقات لأهمية موضوع الصلاة، وما زلنا إن شاء الله مش نتحدث على صلاة أخرى من هذه الصلوات المهمة ربما كثير من الأخيان ما يعرفوهاش، وهي من أهم الصلوات النوافل. نحب نقدم لها بمقدمة، وهي إنه أخياني الإنسان مهما نضج عقله، مهما كان ذكي وفطن، فإنه يبقى يعني ضعيف الفكر، لا يعلم الغيب، مثلا حتى إنسان مثلا حتى بشر يعلم الغيب، والإنسان هذا قد يقدم على الشيء يظنه نافع وتكون العاقبة في الآخر يعني عاقبة سوء، وربما العكس أيضا. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وخياني كلنا يعني في حياتنا نتعرض لكثير من الأمور الغيبية، لأمور يعني مجهولة العواقب، ما نعرفوش يعني خيرها من شرها، ما نعرفوش نفعها من ضرها، فيبقى الإنسان في حيرة من أمره، يلندرى يعمل الشيء هذا ولا ما يعملوش، يختار العمل هذا أو يختار غيره، أيخطب تلك المرأة أم لا، أيدرس في هذه الكلية والجامعة أو يدرس في المكان الآخر، هل يتاجر في هذه البضاعة أم لا، وهكذا يعني من القرارات المحيرة. وكلنا كذلك، كل واحد في المجال متاعه تعرض عدة أمور يعني يبقى محتار فيها، فترى الرجل ولا المرأة أيضا يعيش في حالة من الصراع، ويبقى أسير الخوف والقلق، وربما يصيبه الهم والغم، ما يعرفش ماذا سيصنع وكيف سيخطو. وحتى الناس قبل يعني كانوا هكا في الجاهلية مثال قبل الإسلام، كانت تعرض لهم هذه الأمور ولا يدرون ماذا يفعلون، فاش كانوا يعملوا؟ كان إذا خرج أحدهم لحاجة لأمر ما، وإذا رأى الطائر طار عن يمينه، ربما أمسك الطائر يعني عصفور أو ما أشبه ذلك ويطيره، فإذا طار عن يمينه سر بذلك واستمر في الشيء اللي يحب يعمله، وإذا طار هذا الطائر عن شماله تشاءم بذلك ورجع. ومنها تسمى الطيارة، يقول لك ساعات نهار منحس يشوف يعني حيوان ولا يشوف حاجة يقول لك نهار منحس، وهذا بطبيعة الحال من أمور الجاهلية. كذلك من الأمور الجاهلية إنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، يعني كما قلت لكم تعرض لهم أشياء يحبوا يبقوا متحيرين، يحبوا يعرفوا إيش مش يعملوا، فكانوا يستقسمون بالأزلام، وكما هو معروف يعني من كلام الله عز وجل إنه هذا منهي عنه. والاستقسام بالأزلام هو وضع يعني ثلاثة أشياء مكتوب في كل واحد منها، الأول مكتوب فيه افعل يعني اعمل الشيء هذا، والثاني مكتوب فيه يكتب عليه لا تفعل ما تعملش الشيء هذا، والثالث يعني يبقى ما في حد شيء فارغ، ثم يضعها في كيس ولا في إناء أو ما أشبه ذلك ويخلط بينها، ثم يجبد يخرج واحد منها، فإذا أخرج له الشيء المكتوب افعل يفعل، وإذا خرج الشيء لا تفعل مثال لا تتاجر في هذا الشيء، لا تخطب هذه المرأة أو ما أشبه ذلك لا يفعله، وإذا خرج يعني الشيء اللي الفارغ فيعيد يخلط مرة أخرى ويشوف إيش مش يطلع له ويفعل حسب يعني ما يخرج له. معناه هذا الاستقسام طلب القسم وطلب النصيب، يعني يطلب ما يقسم له. بطبيعة الحال الاستقسام بالإزلام هذا منهي عنه في شريعتنا. هذا الاستقسام خياني أبدل الله عز وجل الأمة خيرا منه، نقول الحمد لله الذي جعل لنا ملجأ آمنا يعني به نهتدي ونصيب الخير إن شاء الله، كما كان إمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا حزبه أمر يعني إذا جاه أمر وتحير في أمره لم يتبين له شيء، فكان يلجأ إلى الصلاة. هذه الصلاة ليست بمفروضة وإنما هي من صلوات النوافل، وهي من أعظم الصلوات، وهي تسمى صلاة الاستخارة، وهي موضوع حلقتنا في هذا اليوم. وصلاة الاستخارة حقيقة كم جربت فوجد فيها الخير الذي لا يدركه العقل، فالحمد لله نقول على نعمة هذا الدين العظيم، والحمد لله الذي شرع لنا هذه العبادة العظيمة، عظيمة النفع وعظيمة الأثر. كيف إني هذه صلاة الاستخارة وشفاها وش ندعو فيها؟ جاء كل ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ربما يتساءل بعض علاش قلت عنهما ونذكرت رجل فقط، لأنه هذا الصحابي هو أبوه صحابة، عن جابر بن عبد الله، جابر وعبد الله الاثنين صحابة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. سبحان الله، يعني يحرص النبي صلى الله عليه وسلم باش أصحابه يعلمهم صلاة الاستخارة، ويحرص عليهم باش يصليوها ويعلمها لصغارهم ولنساهم كما يعلمهم القرآن. قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر، عنده حاجة ومحتار فيها، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين نافلة، ثم ليقل اللهم، يقول هذا الدعاء ومش نفسروه إن شاء الله، نذكره بعد نفسروه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يدعو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي حديث آخر أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أو ثم أرضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه البخاري. هذه الصلاة وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا وخياني بيان يعني لشدة أهميتها وشدة حاجتهم إليها في جميع الأمور، كما حاجتهم للقرآن في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع لمن استعان بها على أمر يعني احتار فيه وما يعرفش إيش مش يعمل. وسبحان الله خياني، زعم احنا ما تعرضناش امور تحيرنا، ويعني عدة مسائل الانسان يبقى في حيرة في امره، زعم اش يعمل وش ما يعملش، وشكون منا زعم يصلي هذه الصلاة، وكم مرة صلاها في حياته. فينبغي ان نتعلم هذه الصلاة وان نحفظ هذا الدعاء وان نعلمه لاهلنا وابنائنا وجميع احبابنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ حسدين. نعم، هذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، ربما برشا ناس ما يعرفوهاش أو ما سمعوش بها، هي صلاة الاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم هذه الصلاة للصحابة ولمن كان له أمر مهم. بيعك نقوله أمر مهم، مش كان خطبة ولا عرس، إنما برشا أمور، كإنسان مش يدخل في تجارة، إنسان مش يعني يقدم على أمر مهم في حياته وغيره، فهذا يحتاج إلى صلاة الاستخارة. إذن شيخ حسدين إن شاء الله نواصل حديثا عن هذه الصلاة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون بعد الفاصل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مديحة مالي منيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: لقاء الجمعه مع محمد الامين الكعيبي. لقاء الجمعه مع محمد الامين الكعيبي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة بصلاة الاستخارة. وشيخ عزين بينت لنا كيفاش هذه الطريقة أو كيف تتم هذه الصلاة، لكن حقيقة لو توضح لنا أكثر هذا الدعاء الذي يعني ذكره وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تشرحوا لنا أكثر باش نجموا نفهموه. وبارك الله فيك.
6: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. قلنا هذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، والاستخارة المقصود بها هي طلب الخيارة، يعني أنه اللي فيه الخير، هي طلب خير الأمرين، لأنه إنسان محتار بين زوز أمور، يعمل ولا ما يعملش، ولا يعمل الشيء هذا ولا ما يعملوش، ولا يعمل الشيء الآخر، فيطلب الخيارة في الشيء من الله عز وجل. إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد فعل شيء ما يعرفش الصواب فين، قال فليصلي ركعتين نافلة ثم يدعو الله عز وجل قائلا اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يسأل مولى عز وجل أنه يختار له أن يرزقه الشيء اللي فيه الخير بناء على علم الله المطلق اللي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني يا ربي نطلب منك القدرة إني تجعلني قادر على الشيء هذا، ولا أستقدرك بقدرتك يعني إنك تيسر لي الخير بسبب قدرتك عليه. ثم يقول وأسألك من فضلك العظيم، إشارة إلى أنه عطاء الله عز وجل هو يعني محض فضل، ليس لأحد حق في نعمه، يعني ما ثماش حد يعني كما نقولوا عنده مزية على المولى عز وجل أو ما أشبه ذلك، إنما الكل هو من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك يسأل العبد ويقول له أسألك من فضلك العظيم، ثم يقول فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وهذه الكلمات فيها اعتراف وافتقار للعبد لله عز وجل، واعتراف بأنه علم العبد يعني قاصر ضعيف قدام علم ربي عز وجل. وبعد هذا الدعاء وهذا التوسل والافتقار للمولى عز وجل، هنا يسأل العبد أن يكتب ويقضي ويقدر الله عز وجل لك الخير، يعني يجعلك قادر عليه، كما تسأل عز وجل أنه يصرف عليك الشر. فشو نقوله في الدعاء؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسميه مثال، سميه حتى بالدرجة، مثال خطوبة، مثال مش تعمل خدمة، توجيه في دراسة، أي أمر يعني حير الإنسان، وتسمي الحاجة متاعك يا ربي هذا الزواج، هذه الخطبة، هذا الشغل، هذا كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي دينه كالعادة، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني بعد عليه يا ربي، واصرفني عنه بعدني عليه يا ربي، واقدر لي الخير حيث كان يا ربي، قدر لي الخير في الشيء اللي تعرفه أنت ثم أرضني به. هذا باختصار يعني معنى هذا الدعاء.
5: نعم بارك الله فيك شيخ الزين، الواضح الحقيقة واضح برشا، ويعني الدعاء إنسان كي يبدأ يقول ويبدأ مستحضر المعنى متاعه، فهذا عنده بطبيعة أثر واضح في هذه الصلاة. مسألة أخرى شيخ الزين، يعني بربي كان تبين لنا مثلا بعض الحاجات اللي تتصل بصلاة الاستخارة، معناته مثلا نعرفوا أنه الصلوات عندها وقت معين، ثم أوقات نهينا عنها وغيره، فصلاة الاستخارة يعني ما فيش إشكال تتم في أي وقت، وإلا يعني عندها وقت مخصوص يعني يكون في الليل مثلا ولا في النهار، ولا لو تعطينا بعض الأشياء وربما الأحكام التي تتصل بصلاة الاستخارة.
6: نعم بارك الله فيك، هناك بعض يعني الأداب وبعض الأحكام الخاصة بصلاة الاستخارة لنص عليها أهل العلم، من ذلك يعني أنها لا تصلى في أوقات النهي بل يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي، وكنا ذكرنا أوقات النهي في الحلقة الماضية ولا بأس نذكر بها إن شاء الله، هي الوقت الأول وقت طلوع الشمس عند الشروق بالضبط، نستنى وحكاية درجي ربع ساعة نقولوا 15 دقيقة وقت تولي النافلة حل النافلة لا بأس، وكذلك عند الغروب وقت تهيئ الشمس للغروب الوقت هكا زاد وقت منهي عنه منصليوش فيها صلاة الاستخارة، وأيضا قبل الغروب يعني بربع ساعة، وحين قائم الظهيرة ولو إني هذه المسألة فيها خلاف قائم الظهيرة وقت توسط الشمس كبد السماء، هذه ثلاثة أوقات يعني ما نتنفلوش فيها ما نصليوش فيها أيضا صلاة الاستخارة، نستناو حتى يخرج الوقت النهي هذا ونصليوها إن شاء الله، إلا أنه بعض أهل العلم أجازوا أداءها في وقت النهي إذا كان الأمر مستعجل وكان أمر مهم جدا، وخاصة تكون ربما أمور متعلقة بالأمة وكل، فلا بأس إن شاء الله أن يصليها حتى ولو في وقت النهي. بالنسبة للدعاء اللي ذكرته ربما بعض الناس ما يحفظوش، خاصة يعني في بادئ الأمر نقوله لا بأس أنه يقرأه حتى من ورقة، يجوز أن يقرأه من ورقة أو من كتاب لا بأس إن شاء الله. وقتش نقرأ الدعاء هذا؟ الدعاء هذا يتقرأ بعد السلام، ويجوز يعني قراءته أيضا حتى بعد التشهد الأخير قبل السلام إن شاء الله لا بأس في ذلك. من أحكام الاستخارة إني تشرع في الأمور المباحة كلها، وليشك فيها العبد يعني في عاقبتها ما يعرفش يعني الخير وين، لم يترجح عنده مصلحة في الفعل أو الترك يفعل ولا ما يفعلش، فلا بأس يعني يصليها إن شاء الله، وما تكونش الاستخارة في الأمور الواجبة، مثلا مش متعارك مع أبوه يعمل استخارة يا لندرا يرجع يصالحه ويبره، ولا لا مش معقول هذا ما يجيش، يعني هذا أمر واجب ما يستحقش استخارة أصلا. نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلاش صلاة الاستخارة يعني حين أراد الحج، ما صلاش صلاة الاستخارة إذا أراد أن يصلي، ما صلاش صلاة الاستخارة إذا أراد يعني أن يعظ الناس، أبدا هذا ليس على عمومه. كذلك في ترك الحرام ولا المكروه ما يصليش العبد صلاة استخارة، ما يجيش مثال يعمل استخارة يسرق ولا لا مش معقول بطبيعة حرام، ما يجيش يعمل استخارة يبطل الدخان ولا لا، فالاستخارة تكون في المستحبات والمباحات، حتى في المستحبات يعني إذا تعرضت الأمور يعني يعمل مستحب هذا ولا هذا فلا بأس حينها إن شاء الله. هذه يعني باختصار بعض الأداب وبعض الأحكام اللي تخص صلاة الاستخارة. كذلك خياني مما يحسن بالعبد أنه يجمع بين الاستخارة والاستشارة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما ندم من استخار أو ما خاب من استخار وشاور المخلوقين وثبت في أمره، يعني لا بأس قال أحد السلف من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، يعني إنسان عارف وربما عنده خبرة أكثر منك يجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ يعني الرأي الواحد ربما يزل والعقل الواحد ربما يضل. وقال بعض ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مارس الشورى مع أصحابه في مواقف كثيرة، وهو من هو اللي أوحى إليه ربه ما أوحى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد أكثر استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستشيرهم، وأصحابه والخلفاء الراشدين أيضا كانوا أهل مشورة لقومهم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير قراء، يعني القراء المعروفين قبل كي يقولوا القراء، العلماء الكهول والشباب. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجلسه مع الصحابة بالرغم من صغر السن، كان سيدنا عمر يجلسه مع الصحابة لما رأى فيه من الفقه ومن العلم ومن الذكاء ومن الفطنة. واحنا في اللغة يعني الدارجة العامية نقولوا أكبر منك بليلة أزيد منك بحيلة، ناس عندها خبرات وناس عندها تجارب وعلوم في هذه الحياة، لا بأس أن تستخير الله وأن تستشيرهم وتستفيد من أرائهم. وبيننا ربي عز وجل كذلك يعني أهمية أنك تشاور الناس، حتى أن الشورى هذه اجعلها واذكرها بين الصلاة والزكاة. قال عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
5: بارك الله فيك شيخ الزين وأحسن الله إليك. يعني واضح مسألة بكل وضوح الآن، يعني وقت صلاة الاستخارة وكل بعض الأحكام المتعلقة بها. الحقيقة هذا مفيد جدا، لأنه إنسان مطالب يعرف حاجات كمن هذه، ويعني أنه يتعلم عن دينه، ولا بد أنه الإنسان يأتيه وتأتي فرصة ليصلي صلاة الاستخارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الأفضل وأن يختار لنا الأصلح، وهو سبحانه وتعالى دائما يجود علينا بالأفضل والأصلح قبل أن نسأله. فما أحسن أن يسأل الإنسان ربه وأن يستخير ربه سبحانه وتعالى. إذن مستمعي الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير في ختام هذه الحلقة.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم لقاء الجمعة، إذن شيخ عز الدين وصلنا إلى ختام الحلقة، وأريد أن أختم بسؤال حقيقة، ربما أعطيك كلمة الختام ويكون في شكل جواب عن هذا السؤال. برشا ناس يقول لك يا سيدي عرفنا ونعرف صلي صلاة الاستخارة وصلينا صلاة الاستخارة لأي أمر من الأمور، يقول لك ما حسيت شيء، فيقول لك ماذا أفعل؟ يعني هل أنتظر رؤية ولا يعني مش نسمع صوت يقول لي أعمل هيك ولا ما تعملش هيك ولا تقع أسئلة راهو بالشكل هذايا. وربما بعض الناس يعني يقول لك صليت الاستخارة 20 مرة ولا 30 مرة ولا 5 مرات، فهل هذا سليم أو هل هذا صواب أم لا؟
2: نعم، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، سؤال محوري، سؤال يعني كيف أعرف ما الذي اختاره الله عز وجل لي؟ فهل سيرسل الله عز وجل إلي رسول؟ بطبيعة لا، لأن الرسالات كلها قد ختمت. فهل سيوحي إلي الله عز وجل بشيء؟ كلا، أيضا في أنه الوحي قد انقطع. هل سأرى رؤية؟ نقول ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أنك تشوف يعني حلمة. أقول إما أن يرى العبد رؤية تراجع هذا الأمرين، وهذا وارد وهذا موجود، وإما أنه ربي عز وجل يشرح صدرك لأحد الأمرين، وإما أن يقدر لك الشيء بدون أن تتسبب فيه، وإما أن يستشير العبد يعني شخص آخر فيشير عليه بأحد الأمرين. كل هذا يدل على أن الله عز وجل قد اختار لك، يعني خلاص تصلي الاستخارة وتتوكل على ربي وتعمل الشيء هكايا، وإذا لم يتبين لك الأصلح فيجوز لك أن تكرر الاستخارة والدعاء. وفي الأخير أقول خياني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. في الواقع قصص كثيرة جدا من هذا النوع، بعض خيان علاش مش نذكر الشيء هذا، لأنه بعض خيان يقول لك استخرت وكذا وكل وجات حاجة مش باية، جات حاجة يعني فيها شيء مؤلم، فيها شيء تستكره النفس، ونقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مثال رجل فاتته الطائرة، يعني نام سبحان الله في المطار وما شعر بذلك، فلما أفاق إذا بالطائرة قد أقلعت، فاتت الرحلة. في الظاهر إنه الشيء هذا يعني محزن، شيء ربما قد فاتت مشاريع وما أشبه ذلك، فضاق صدره بذلك وندم وتحسر تحسرا شديدا، لكن سبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم تمضي يعني دقائق معدودات على هذه الحال حتى أعلن عن سقوط هذه الطائرة واحتراق كل من فيها بالكامل. يعني في حياتنا الدنيا تصير برشا أمور من هذا النوع، وخياني ساعات يصير للعبد حادث خفيف، وهذا يعني لاحظت وعشناه، ويعني حتى بعض الأصدقاء وقعوا، سبحان الله بعد يكتشف أنه ربي عز وجل حماه من شيء أكبر منه. ساعات إنسان يختار خدمة ولا توجيه ولا قراية مش حبيبها، وبعد يتبين أنه الخير في الشيء هكا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أجمل أن نضع هذه الآية نصب أعيننا عندما تواجه أمور ربما تكرهها، خاصة الإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة وفي الظاهر نقول وقعت أمور يكرهها، نقول وإحنا ما خاب من استخار، ما دام استخرت ربي عز وجل بإذن الله ما يكتب لك كان الخير، فأنت لا تدري أين هو الخير، ويعني ما تدري في أي شيء، هل هو فيما تحب أو فيما تكره، فلا تنظر ما تغزرش ظاهر الأمور، وما تغفلش يعني بطنها وعما فيها من حكم وعما فيها من فوائد. مثلا يعني نقرأه في القرآن، حينما أصدر فرعون قراره بقتل من يولد لبني إسرائيل من الذكور، وجعل يعني كل الأمور وكل المحاذير باش ما يفلت منه حتى حد، فسبحان الله ولد موسى عليه السلام، فقدر الله عز وجل أن يولد هذا المولود ويربى في دار فرعون، وأمه كانت تحطه في البحر مع أنه شيء تكره، شيء محزن لها وظاهره شر، إلا أن وضع يعني ضاع منها، إلا أنه كان فيه الخير، وأصبح موسى هو نبي من أولي العزم من الرسل، وتربى في بيت فرعون، وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وكان هلاكه سبحان الله في الآخر على يديه. إخوة يوسف مثلا, قصة يوسف الكل نعرفها, الكلهم أرادوا قتله فلم يمت, أرادوا محو أثره فارتفع شأن يوسف عليه السلام, أرادوا بيعه يعني عبد فأصبح ملك, أرادوا أن يزيلوا محبته من قلب أبيهم فما ازداد إلا حبا. وكأن الله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يأتي موسى إلى الخضر في سورة الكهف اللي نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة, يأتي سيدنا الخضر عليه السلام ويخرق السفينة, ينقب السفينة وظاهره شر, فالله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون, لأنه كان ثم شكون من القراصنة ومن الملوك الجبارين كانوا يفكوا في السفن, فلما راها كيك خلاهم ومشي. ويأتي الخضر أيضا ويقتل الغلام, فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويأتي الخضر ويقيم الجدار ويحفظ الرزق للأيتام ببناء هذا الجدار, والله يعلم وأنتم لا تعلمون, لأنه ما أخفاه الله عز وجل من لطفه بعباده أعظم وأعظم. فما أحوجنا وخياني أنه نتمثل هذه الآية ونمتثلها في حياتنا وفي كل أمورنا. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذا هو حقيقة جوهر هذه الصلاة, صلاة الاستخارة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بلقائه ويرضى بقضائه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حكيم رؤوف بنا, أرأف بنا من أمهاتنا وبأنفسنا أو من أنفسنا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة العافية وعلى نعمة السلامة وعلى كل هذه النعم العظيمة التي من بها علينا. شيخ الزين, أجدد شكري لك على تأثيثك لهذه الحصة فجزاك الله خيرا, وكذلك بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. وأجدد تحيتي لزميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة, مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم, فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. لقاء الجمعة, مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم, فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. مقيد الاشهار على ميرام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
4: في مساكن
0: في سوسه
4: والمنستير
0: على 99.8 على 99.8. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على لرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فام.
2: ماضي ساعتين وخمسة دقائق نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.rmfm.net. مرحبا بكم في موعد جديد إذن من نسمة سيف. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. إذن الجمعة 3 جويلية 2026 منسوكم في عشوية من عشوية السيف كالعادة كما تعودتوا بفقراتنا. بعد شوية جولتنا تكون في الطقس ونعطيكم فكرة ولمحة لحوالي الطقس. وكيد قاعدين تلاحظوا في تقلبات جوية كي نقولوا تقلبات جوية لنا نوصيوكم إذن وكالعادة وننبهوكم خلي نقولوا بالنشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شوية اللي تقول إنه البحر مضطرب وشديد الاضطراب. سيسوا رواحكم ردوا بالكم على رواحكم. هذه بالنسبة لحول الطقس. بعد شوية نعطيكم التفاصيل جولتنا زادة في الأخبار المحلية الجهوية والوطنية والثقافية الأرقام والمستجدات وحكاية غرام اليوم وغرام جديد نكتشفوه بعد شوي. نفكركم أنتم مزيدة كنت تحبوا تكونوا حاضرين بحثينا في حكاية غرام معليكم كنت تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على فيسبوك راديو أرام أفام ولا على الواتساب على 29-29-66-68 وخليونا لمساج متاعكم على فيسبوك راديو أرام أفام. يهبوا راوي في الإخراج مونيت بيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى ما تبدلوش الموجة. أنا رجعي نعم

0: تصيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم.
1: قيت الشهر على الرم فم. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: انا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: كابريسيتي.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: نسمه سيف عشويه تعمل الكيف على ارم اف ام.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ماضي ساعتين و21 دقيقة. تحيتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لوقيت هذا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net من داخل وخارج حدود الوطن اللي تسمعوا فينا. لوقيت هذا نعطيكم فكرة ولمحة على حوال الطقس في الميديو.
3: ميديو طقس اليوم.
1: إذن بالنسبة لطقس اليوم تقلبات جوية إذن ورياح، خلي يدين نقولوا حتى في مساكن حاليا مع إمكانية نزول بعض الأمطار انطلاقا من العشية من 3-4 وانخفاض في درجات الحرارة. إذن طقس متقلب اليوم في ولايات الساحل بتحديد زادة في معتمدية مساكن. وفي السياق هذا الرصد الجوي والمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه طقس اليوم مغيم بأغلب المناطق وكثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتشمل محليا ما بعد الظهر الوسط الشرقي. الريح اليوم شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدة ببقية الجهات وتتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل اضطراب فمضطرب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. المعهد الوطني للرصد الجوي زاد في النشرة ليها صادرة اليوم يقول أنه بعد نسجل ربيع 2024 و25 درجات حرارة استثنائية كان تميز ربيع 2026 بعودة نسبية إلى الظروف المناخية العادية وين تجاوز الفارق على المعدل المرجعي للمتوسط الحرارة إذا 3 درجات فقط. ونفكروا أنه ربيع 2024 كان الأشد حرارة منذ 1950 بالنسبة زادة للأمطار، إذا كميات هامة كان تم تسجيلها في الربيع 2026 أي ما يعادل 96.8% من المعدل. هذه بالنسبة لأبرز المعطيات اللي قدمهم المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا اش كان عنا في الميتيو.
3: ميتيو طقس اليوم.
1: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوار مستمعينا، بعد شوية نمشي مع بعضنا الأخبار المحلية في أنفلوكال. خليكم مع الموزيكا ونرجعينا.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا إذن حتى للستة لقيت هذية نمشي مع بعضنا الجولة في أبرز أخبارنا المحلية في أنفولوكال.
3: أنفولوكال
1: في أنفولوكال. إذا نبدأ بالخبر هذية، إذا في ولاية سوسة في إطار الحرص على حسن تنفيذ الصفقات العمومية ومرافقة الهيكل الإدارية بالجهة، الوالي كان أشرف على جلسة تم تخصيصها للنظر في دور المشتري العمومي ومسؤولياته في حسن تنفيذ الصفقات العمومية من حيث المتابعة والمراقبة وحماية النظام المالي للصفقة وفضل إشكاليات المطروحة، و كان أشار إلى أن الدور الموكول للمشتري العمومي في مختلف مراحل الصفقة وخاصة في مراحل تنفيذها لا يقل أهمية عن دور صاحب الصفقة، وأن اللقاء هذا يندرج في إطار مزيد من تعريف بمضمون الأمر المنظم للصفقات العمومية وطرح الإشكاليات واقتراح الحلول العملية لها في مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز مشاريع عمومية بالسرعة والجودة المطلوبة. كما تم تقديم زادة قدمة الكتاب القارئ اللجنة الجهوية لمراقبة صفقات عمومية عرض بينت فيها الدور الموكول للمشتري العمومي حسب الأمر المنظم للصفقات العمومية من حيث متابعة ومراقبة الأجال والكميات وطبيعة الأشغال وإجراء المعاينات وخلاص مزدي الخدمات، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليته في فضل الإشكاليات وإيجاد الحلول العملية لتفادي فسخ الصفقة. في الجلسة دي تم استماع الحاضرين تبادل النقاش وين كانوا قدموا مراقبي الصفقات العمومية جملة من الملاحظات والحلول العملية للإشكاليات المطروحة، وفي الختام تم التأكيد على مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل وتكامل الأدوار بهدف إنجاح الصفقات العمومية ودفع نسق التنمية بالجهة. نبقاو في سوسة في إطار تثمين مجهودات ليبذلها عوان إدارة البيئة بالبلدية. كان في زيارة لهم صباح اليوم، إذن زيارة لإدارة البيئة بالمستودع البلدي من قبل ولي سوسة اللي كان في السياق هذي أكد على مواصلة دعم السلطة الجهوية لهم وتوفير كل الظروف الكفيلة بمساندة عملهم والارتقاء بجودة الخدمات البيئية، ودعا إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والروح الإيجابية من أجل المحافظة على نظافة مدينة سوسة وتعزيز جودة المحيط، وأكد على ضرورة انخراط كافة المواطنين والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تكريس سلوك صديق للبيئة. سوسة أيضا اللي في انطلاقا من يوم الجمعة المقبل إذن تحتفل بمناسبة مرور 38 سنة على إدراجها إذن ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. إذا حسب ما أعلنت عليه بلدية سوسة لتنظم ندوة الإعلان الرسمي عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يوم الجمعة إن شاء الله بمقر البلدية 10 جويلية، ويعد الإنجاز ذي اعتراف دولي بالجهود اللي بذلتها مدينة سوسة وشركائها في ترسيخ ثقافة التعلم وتعزيز جودة التعليم ودعم الإدماج الاجتماعي وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في إطار شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. إذن ونشارك في اليوم هذي نخبة مسؤولين خبراء ممثلين عن المجتمع المدني لتقديم أبرز المشاريع والشركات اللي ساهمت في الإنجاز ذي ومزيد تعزيز شعار الوطني والدولي، ويتضمن برنامج سهرة احتفالية بقصر الرباط بسوسة يحييها الأوركسترا السيمفوني، وبالجهة تسبقها عروض لخرائط ودليل توضيحي حول انضمام سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.
4: في
1: في سياق آخر، تحتضن زادة سوسة مؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال أفريقيا، إذن من 22 حتى 24 مارس 2027 بالمركز الدولي للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر هذا نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين والمهندسين في مجالات المياه والبيئة من مختلف دول العالم. المؤتمر اللي يعد فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتوسيع آفاق التعاون البحثي بين الجامعات مراكز البحث والمؤسسات اللي عندها علاقة، فضلا عن بناء شركات علمية دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية والمائية اللي تواجه المنطقة والعالم. مؤتمر يهدف إلى مناقشة قضايا إدارة الموارد المائية في شمال أفريقيا، دراسة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية والبيئية، إلى جانب تبادل أحدث نتائج الأبحاث والخبرات والابتكارات في إدارة المياه ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي. واللجنة المنظمة دعت لنا الباحثين والمهتمين المشاركة في أعمال المؤتمر وتقديم أبحاثهم العلمية بما يثري النقاش العلمي ويعزز تبادل المعارف والخبرات بين مختلف الاختصاصات، كما حثت المؤسسة الأكاديمية البحثية على تعميم إذن الدعوة على أوسع نطاق لضمان مشاركة علمية متميزة. ونختم إذن بالخبر هذه، ونعلن المركز الفني للنسيج بالمنستير عن إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمستير، وفق بلاغ صادر عن المركز. وباش تمكن بنية تحتية هذه المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. كما باش تستفيد المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس من دعم تقني متقدم يهدف إلى تحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها من خلال اعتماد الحلول الرقمية. وتم إنجاز الخط النموذجي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع النسيج والملابس في إطار شراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبمساندة من المركز الياباني للإنتاجية. المركز هذايا إذن في نفس الصدد أضاف أنه جميع مراحل تنفيذ المشروع أشرف عليها بشكل مباشر بما يضمن مطابقتها لمتطلبات ومعايير الصناعة حسب نص البلاغ. وهذا بخصوص جولتنا في أنفولوكال.
3: أنفولوكال
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا حتى للستة في نسمة صيف. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.
2: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الرمفن.

0: استشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على أرم أف أم.

0: تسيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فم.
1: رمى فم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على الرمى فم.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف مطلثة وثلاثة. إذن دقائق مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع. لقية هدية جولتنا تكون في أبرز الأخبار الوطنية في الركاب.
0: ركاب
3: ركاب
2: فريكاب. إذا نبدأ بالأخبار هذه وين ينطلق اليوم. إذا الجمعة 3 جويلية 2026 تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026 ويتواصل حتى 5 جويلية لأنه يتم الإعلان عن نتائج نهار 4-8 جويلية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت إنه دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة بكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية اللي تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية وعلوم العالمية والاقتصاد والتصوير.

تصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. هذا ودعت المهتمين بالدورة هذه والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل التي لا على دليل التوجيه الجامعي 2026 الموجود على الموقع المخصص إذن والمنشور عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ 17 أفريل 2026. نعم. في سياق آخر إذا نرجع لنتائج البارح مناظرة النوفيام وين تمكنت التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برهدس بولاية بن عروس من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 بعد أن شرعت وزارة التربية البارح في الإعلان عن نتائج الشهادة هذه. إذا في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء آلاء منصوري تفاجأت بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا وأكدت فرحتها وخاصة أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات وما كانتش تتوقع أنها ترجع يوما ما للدراسة فضلا عن أنه تحقق التفوق هذه. ورغم شعورها بالندم الشديد على انقطاع عن الدراسة اعتبرت إذا في لولا وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني أنه الفرحة بالنجاح هذا بتكون الحافز لها على مواصلة تعليمها الثانوي وأضافت أنه الفضل في عودتها للدراسة ومساعدتها على تجاوز إذا فترة الانقطاع الممتدة بين 2021 و24 اللي ترجع وفق تعبيرها إلى أسباب ذاتية ويرجع إلى والديها والسادة المؤطرين بمدرسة الفرصة الثانية بباب الخضرة العاصمة اللي بذلوا جهد لإقناعها بالعودة للدراسة والتسجيل بمدرسة الإعدادية التقنية برادس وإذا اللي زاد أحاطوها وقدموا لها الرعاية والدعم والتكوين والتأطير ودفعها نحو التفوق الدراسي. في زاد نفس السياق جمعية قرى أطفال سويس عنت إذا التحاق زوز تلامذة مكفولين ضمن برنامج دعم الأسرة بالمعاهد النموذجية أثر نجاحهم في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعدل تفوق 15 من 20. أوضحت الأخصائية الاجتماعية المكلفة ببرنامج دعم الأسرة بمكتب سيدي بوزيد إيحاب السعيدي في تصريح إعلامي أن زوز تلامذة مريم من سيدي بوزيد وبلقيس من أكودة كانوا تحصلوا على معدل 15-28 و15-30 وتحثت على مكتب تحث على مكتب سيدي بوزيد لينطلق نشاطه الفعلي في اكتوبر 2015 ويتولى لحاطة 164 عائلة تضم 736 مستفيد حسب قولها. في سياق متصل زادة وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد الموقع التابع لوزارة التربية لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضيي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. أوضحت الوزارة أن أجل التسجيل بالموقع إذن parents.education.tn تتواصل حتى نهار الأربعاء 8 جويلية 2026. في موضوع آخر أشرف وزير الشؤون الدينية البارح بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة الوطنية الحج والعمرة وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم شامل لسير موسم حج 1447 هجري الموافق 2026 ميلادي ويتم تقديم عرض حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز لتقييم مختلف الخدمات المقدمة للحجيج والوقوف على أبرز مؤشرات الرضا إلى جانب استعراضها من الملاحظات والتوصيات المستخلصة بما من شأنه أن يساهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية. في السياق هذا دعا وزير الشؤون الدينية جميع الأطراف لمواصلة اعتماد منهجية التقييم والتطوير المستمر وتقديم مبادرات عملية ومقترحات مبتكرة من شأنها أنها تحسن من تنظيم موسم الحج وأكد أن نجاح الموعد الوطني هذا والديني يقتضي تكاتف جهود جميع الهياكل والعمل بروح الفريق الواحد. وتم تخصيص الاجتماع للنظر في جملة من الإجراءات والترتيبات الجديدة المزمع اعتمادها في موسم الحج المقبل بهدف مزيد احكام تنظيم مختلف مراحل الموسم وتبسيط الاجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المزدات للحجيج مع التنسيق بين كافة المداخلين. وفي ختام الاجتماع كان اعطى وزير الشؤون الدينية شارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم حج 2027 واكد ان الوزارة بتواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء اذا لتوفير افضل ظروف
الإقامة والإحاطة ليهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ليهم حسب تصريحه. الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي إذا غير المنتظم كان قرر تنفيذ إضراب عام نهار الاثنين 13 جويلية من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. جاء القرار هذا خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد في 30 جوان بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. الإضراب إذا يشمل نشرة سيارة التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي وسيارة اللواج بالإضافة للنقل الريفي، وتم تعليق الإضراب في وقت سابق إثر تدخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في ملفات تعلقة. واعتبرت الهياكل المهنية إذن أن سلطة الإشراف لم تلتزم بالتعهدات هذه واتهمتها بانتهاج سياسة المماطلة، ودعت في صدد هذه جميع أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم إلى إبقاء سياراتهم في منازلهم طيلة فترة الإضراب مع تفويض رؤساء الغرف الجهوية لاتخاذ ما يرونه مناسبا وفق خصوصية كل جهة. وهذا كان عنا في فقرة الريكاب. ريكاب. بعد شوي نمشي مع بعضنا لسكوب نيوز، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام. رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للستة لقية هذا. نمشي مع بعضنا لسكوب نيوز. سكوب نيوز سكوب نيوز في سكوب نيوز. إذا نمشي لبلاغ الحماية المدنية اللي دعت فيه اليوم كافة المواطنين إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج، وحذرت من أنه هذا ينجم يشكل خطر حقيقي على سلامتكم. وحثت الحماية المدنية في بلاغ توعوي المواطنين الاتصال على الرقم فورا الرقم 198 في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو عند حدوث أي طارئ. وأكدت أن الالتزام بإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. ويكون البحر اليوم شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب في مضطرب ببقية السواحل، ذي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في سياق هذا إذا نمشيو للخبر، لتسجيل حالتي وفاة بشواطئ معتمدية الهوارية، وين القى اليوم ولقي شاب عمره 17 سنة مصرعه أثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه على البحر. هذا وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقي للأنباء، وقال أنه شاب جاء من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقائه للاصطياف مدينة الهوارية. في سياق آخر أكد نفس المصدر غرق طفلة عمرها 8 سنوات نهار الأربعاء وقت اللي كانت تسبح في شط كركوين معتمدية الهوارية، وكانت مرتدية العوامة البحرية مع والدتها وجرفها التيار البحري في الأعماق. وشاروا لأنه أعوان الحرس البحري دخلوا في وقت وجيز وين تم في مرحلة أولى العثور على العوامة البحرية، ثم في مرحلة إذن والعثور على الطفلة بعد القيام بعملية التمشيط على بعد أمتار. إذن واللي فارقت الحياة رغم محاولات إسعافها وبرشا رجعوا بالذكرى الحادثة زاد اللي كدنا شهدناها زاد عم ناول بنفس الطريقة. إن شاء الله ربي يرحمهم. والحماية أو مصدر من الحرس الوطني يقول أن الطفلة صلة العاصمة كانت جات مع والدتها وخالتها ودعا في السياق هذية إذن إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر عند إذن هبوب الرياح عدم ترك الأطفال دون مراقبة على الشاطئ. ونفكروا أنه مصالح الرصد الجوي حذرت المصطفين منذ يومين من التوجه إلى البحر من عدم التوجه إلى البحر للسباحة نظرا لرداءة الأحوال الجوية بسبب ارتفاع الأمواج وظهور تيارات بحرية اللي يمكن أنها تشكل خطر حقيقي حسب نفس المصادر. وهذا إش كان عنا في سكوب نيوز. سكوب نيوز سكوب نيوز. ما زلنا مواصلين معاكم مشوار نحن مستمعينا بعد شوية رقم اليوم. خليكم معنا سيف زيتون ومرتضى الفتيتي وانا راجعين.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا معكم حتى للستة، مازلنا مونسينكم في عشوية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: في دقيقة صحة، إذن وزارة الصحة أصدرت جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين. هذا وين أصدرت كما قلنا الوزارة جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة، وهذا تزامنا مع بداية موسم فصل الصيف. وأكدت أنه الفترة هذه تشهد ذروة تعرض لدغات الزواحف والحشرات السامة اللي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في بلاغ لها إنها تعول على سلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بمحافظة على نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بالهياكل الصحية ضمانا للوقاية من المضاعفات في حالة الإصابة بلدغة العقرب لطف عليكم أو الثعابين. وقالت إنه في بعض الأحيان يمكن إنها تؤدي للموت، وأوصت لنا في الأخير وأكدت إنه في حالة الإصابة إذا يجب الإسراع بالمصاب إلى أقرب مركز صحي. ودعات زادة أو أكدت إلى ضرورة اجتناب اللجوء إلى بعض العادات القديمة الخطيرة كما التشليط أو الضغط على مكان اللدغة بقماش أو وضع خلطات وأدوية تقليدية، هذا حسب نص البلاغ. في إرشادات زاد وزارة الصحة قدمت جملة من النصائح لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة، وحذرت من المخاطر والأعراض الصحية الناتجة عن الاستعمال غير السليم لأجهزة التكييف، من بينها تفاوت كبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج اللي تسبب في صدمة حرارية وآلام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية. وأشارت نفس السياق لأنه إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف يؤدي إذن إلى انتشار الفيروسات والبكتيريا وتناثر الغبار، فيما يؤدي الهواء الجاف إلى جفاف الحلق وتهيج العينين وجفاف البشرة. وشددت لنا الوزارة في نص البلاغ على أنه علامات توجب الانتباه كما الصداع المتكرر وألم المفاصل وعضلات وتفاقم الحساسية واحتقان الأنف وسعال متواصل. وكانت قدمت إذن الوزارة توصيات التالية لاستعمال أجهزة التكييف وال التبريد، ومن بينها تنظيف أو تغيير لفلتر بانتظام، عدم تجاوز فارق 7 درجات مع الخارج، صيانة أجهزة التبريد مرة واحدة على الأقل سنويا مع تهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ضبط الحرارة ب 26 و 27 درجة، الامتناع عن التدخين داخل الأماكن المكيفة وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، عدم استعمال مبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. ذي بالنسبة لأبرز التوصيات اللي اعطتهم وزارة الصحة، وهذا ايش كان عنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مازال مشوارنا معكم حتى لسه، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام. راديو أرانا فام. أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على RMFM.

0: الاشهار على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لسمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: أرام أف أم
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: rmfm.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على rmfm.
3: الأربعة وستاشنا دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. لقية هذي مازلنا احنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوية لزنفو ولجندا وحكاية غرام انطلاقا من خمسة. خليكم معنا في الاستماع. الأربعة وستاشنا دقيقة لقية هذي نمشي مع بعضنا لصنع بلادي.
2: صنع بلادي، صنع بلادي.
3: كما عودناكم فقرة هذه نحكيه على إذن قصص نجاح التوانسة ونعطيكم لمحة وفكرة على مسيرتهم. إذن باختصار اليوم نحكيه على قصة نجاح شاب تونسي في شركة جوجل ستريت فيو، إذن في تونس وليد المثلوثي وهو صاحب الفكرة هذه. هو نحكيه اليوم على قصة نجاحه، المهندس الشاب التونسي اللي يامن بنفسه وقدراته تمكن من الانتزاع العالمية وقيادة عديد المشاريع الكبرى في جوجل من خلال الموقع المتقدم ضمن فريق شركة جوجل، بالإضافة إلى سعيه لاستغلال موقعه لدعم صورة تونس. إذن وليد كان انطلقت دراسته من مدرسة فرحات حشاد بأريانا ثم كوليج ومن بعد خير الدين ومعهد خير الدين وين تحصل على البكالوريا، واختار الدراسة في المدرسة الوطنية المهندسين في تونس اختصاص الاتصالات، ومن بعد نقل إلى كندا وين درس مرحلة ثالثة وتحصل على شهادة الماجستير وإذا في والدكتوراه في الاختصاص هذايا، والتحق إذا بشركة أنتل وطور مشروع كبير شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة في جوجل في الوقت اللي أطلقت الشركة الأمريكية أطلقته وتم الاتصال به نظرا لتخصصه في الشبكات ومهام الفيبر أوبتيك والإنترنت وغيره. وهذا في السياق هذا شدد وليد المثلوثي على ضرورة الانفتاح على العالم لمواكبة العصر والتأقلم مع الثورة الرقمية، واعتبر أن الاقتصاد تغير اليوم وين يتوجب التحدي والمجازفة لمنافسة الدول الأخرى الرائدة في المجال هذا، وشار لأنه الانفتاح هذا يلزم يشمل كل المجالات، وأكد على ضرورة استثمار البنوك في القروض على الأفكار إذن دعما لمبادرة شباب التونسي اللي لا يحظى بأي تشجيع رغم النجاحات اللي حققها في الخارج في غياب مناخ مناسب للاستثمار. وبين أنه ظل عديد الجهود للتعريف بتونس ودعمها من موقعه، وأفاد أنه كان صاحب إذن فكرة مشروع جوجل ستريت فيو اللي اقترحها على نائب رئيس شركة جوجل، وحرص على متابعة مراحل إنجاز المشروع هذا وما تخلوا من تعقيدات وتعطيلات إدارية، حاول تدليلها الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. وقال أنه رغم الأحباط اللي أصابوا في منتصف الطريق، لكن إصراره كان أقوى وأتحقق الحلم اليوم، وأصبح بالإمكان زيارة عدة مناطق في تونس بفضل الخدمة دي. وقال الأهم هو خدمة السياحة في تونس وتشجيع الأجانب على القدوم لتونس بعد الاطلاع على أهم المعالم والأماكن الأثرية والسياحية. وفي السياق هذه كان أعلن المشروع ذي باش يتواصل في تونس من خلال استخدام عديد التقنيات إذن المتطورة لتصوير بعض المعالم الأثرية والتاريخية والمناطق السياحية اللي لا يمكن الوصول لها بالسيارة، كما مسرح الجم، المسرح الأثري في قرطاج وغيرها من الأماكن. وقال أنه الأهم هو خدمة السياحة في تونس والاطلاع على المعالم هذية. وفي ختام حوار وكان وجه المهندس شركة جوجل وليد المثلوثي رسالة للشباب التونسي لدعاهم للمثابرة والعمل والإيمان بقدراتهم وحظوظهم. اليوم على شكون حابين نركزوا؟ إذن على قصة نجاح كما قلنا الشاب التونسي في شركة جوجل، إذن هو صاحب فكرة جوجل ستريت فيو، هو اللي كان بطلنا لليوم في صنع بلادي.
2: صنع بلادي، صنع بلادي.
3: ما زلنا مواصلين احنا المشوار إذن معكم مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ما تبدوش الموجه، انا راجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف. لقيت ذا نمشي مع بعضنا الفقرة الانترفيو اللي نمشي مع بعضنا الفقرة رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم إذا يهزنا للملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة. الملتقى هذه لأفضى إلى التوصل إلى نحو 35 تفاهم أولي بين مؤسسات اقتصادية من البلدين نثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائي للأعمال. كما تم الاتفاق على أحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. وانتظم الملتقى هذا في شهر جوان بمشاركة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين من تونس والجزائر في إطار دفع التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين المناطق الحدودية. هذا وشملت اللقاءات الثنائية مؤسسات تنشط في قطاعات الصناعة والمناجم والبناء والفلاحة والخدمات والتكوين والصناعة التقليدية، وأسفرت عن تفاهمات أولية من المنتظر أن تمهد لإطلاق شراكات اقتصادية بين الجانبين. كما اتفق المشاركين على أحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة تتولى مرافقة المؤسسات المعنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات بما يسهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية إذن تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين. في مجال الاستثمار تم الإعلان عن الترويج لسبع مشاريع كبرى في قطاع مواد البناء مع العمل على استقطاب مستثمرين وشركاء من تونس والجزائر المساهمة في إنجازها، بما من شأنه أن يعزز الاستثمار بالمناطق الحدودية ويوفر فرص إذن جديدة للتشغيل. وباش يتم وفق ما تم الإعلان عنه في ختام الملتقى، رفع مذكرة التفاهم إلى السلطة المركزية المختصة بين البلدين لاستكمال إجراءات اعتمادها وتفعيلها. ويجي تنظيم الملتقى هذا وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في إطار دعم التعاون الاقتصادي التونسي الجزائري وتعزيز الاستثمار بالمناطق الحدودية وتوسيع فرص الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين. إذن هذا رقمنا لليوم، إذن 35 تفاهم أولي لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية بين تونس والجزائر.
0: رقم اليوم
1: كان هذا شعرنا في رقم اليوم. بعد شوية جولتنا في ليزانفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة صيف على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لليزانفو. ليزانفو ليزانفو، الوكالة التونسية للتعاون الفني أعلنت عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي لعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان، وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة وفق بلاغ نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني تخصصات حيوية ومتطورة أبرزها مطور ذكاء الأعمال ومهندسو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومهندسو ومديرو أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات إلى جانب خطط في إدارة المشاريع وهندسة المنصات وغيره. وحددت الامتيازات المالية المقترحة للوظائف هذه براتب شهري هام يبدأ من 3000 دولار أمريكي مع ميزة العمل عن بعد من مقر الإقامة الحالي للمترشحين في تونس، ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة والشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة ولا يتجاوز السن القصوى 55 سنة. هذا وأشارت الوكالة إلى أنه آخر أجل لقبول الترشحات تم تحديده يوم 6 جويلية، ودعات الراغبين في الترشح والاطلاع على التوصيف الوظيفي المفصل وتعمير استمارة الترشح زيارة الموقع الرسمي الوكالة التونسية للتعاون الفني. ولفتت الوكالة إلى الانتباه للمترشحين لأنه في حال تلقي عدد كبير من الطلبات فوق الشغلات المتاحة باش يتم اعتماد تاريخ وساعة تقديم الترشح كأحد المقاييس الأساسية في عملية الفرز الأولي وال انتقاء اللي تقوم بهم حسب اذا بلاغ صادر عن الوكالة التونسية للتعاون الفني. نمشيو لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اللي أعلنت عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضر المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان الحاملية الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي في أجل أقصاها 20 جويلية. الإجراء هذايا اللي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة، إذا يرمي لمرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على تمويلات خاصة عبر البنك التونسي للتضامن إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. ويشمل البرنامج هذايا عدد من الأنشطة من بينها خدمة إذن الخدمات الفلاحية لجني الزيتون، تعليم زيت الزيتون، تثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، بالإضافة إذن إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. ودعت الوكالة الراغبين في الانخراط إلى تقديم ترشحاتهم عبر موقعها الرسمي، وأكدت أن الترشح يتم عبر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في ليزانفو.
2: ليزانفو ليزانفو،
1: بعد شوي نمشي مع بعضنا للجندام، مازلنا مواصلين معكم سمعينا حتى الستة في نسمة سيفا.

0: كيف عشوية تعمل الكيف على الرمفل.
1: عسلامة، معكم سيلم هف، تسمعوا جديدي على RM FM.

0: البلاد.
1: اوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبه لكل شيء، دي ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيج موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيج موبيليير.
2: بيبليسيتي.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بيبليسيتي.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قد لك شي وين حالل؟
5: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا امرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54 852 233، ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بيبليسيتي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: ارم اف ام
8: في مساكن
7: في سوسه
8: والمنستير
7: على 99.8.
8: على 99.8 انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارم اف ام.
9: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا للاجندة.
10: لاجندة لاجندة لاجندة.
9: إذن في لاجندة جولتنا في أبرز التظاهرات إذن الثقافية، نبدأ بالأخبار هذا وينعنوا القايمين على الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا اللي ستنتظم من 23-29 أوت عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس المشاركة في فعالية الدورة، وتم تحديد تاريخ 25 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات. وتستهدف مسابقة الدورة في قصيرة ضمن فئة الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب، ويتم تقديم الترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025-2026 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. إذن نمشي بكم زادة ونعمل جولة في أبرز المواعيد الثقافية. إذن في دور الثقافة والشباب في مختلف معتمدية ولاية سوسة، نبدأ في السياق هذية بإذن النوادي الاختصاص بدار الثقافة بسيدي بوعلي في البرمجة الصيفية عن نادي الموسيقى وبودكاست كلوب والمسرح وفنون التراث، تلقاو إذن القاعدة والتوقيت على الصفحة الخاصة بدار ثقافة سيدي أبو علي. كيف زاد نفكركم ببرنامج ليه للسينما من تنظيم المركب الثقافي بسوسة، البارح كانت حاضرة إذن معنا مدام نهاد عجرو.

وحكينا على التظاهرة هذه في دورتها 16 اللي انطلقت اليوم تواصل حتى الخمسة جويليا ورشات. واليوم شريط سينمائي طويل باش يتم عرضه العشية للمخرج لطفي عاشور. إذا فيلم طويل, شريط سينمائي طويل بعنوان الذراري الحمر. ومازالت إذا المواكبات ومازال باش يتم عروض أو باش يتم عرض عفوا عديد الأفلام السينمائية إذا سواء قصيرة ولا طويلة. دونك غدوة ونهار لحد العروض تنطلق إذا بالنسبة لعرض الأفلام هذه مع 9:30 بالقصر الرباط بسوسة. وبالنسبة للورشات تكون صباحية بدار الثقافة بسوسة. كيف كيف زاد نواصلوا في السياق هذين ودي الاختصاص بالقلعة الصغيرة, فما نجي راسكلا والفنون التشكيلية والتراث, نجي مسرح الأطفال, نجي المبتدئين, نجي أوتار الموسيقى, ونجي مسرح الشباب بدار الثقافة القلعة الصغيرة. في سياق آخر زادة تنطلق الأنشطة والنوادي الصيفية بالمكتبة العمومية للأطفال بمساكن. إذا انطلقت منذ يوم 1 جويليا عن الخط العربي مسرحة القصة, الرسكلة, البراعة الفنية والمطالعة. إذا هذه بالنسبة للنوادي الصيفية. وليمت هذه إذا قاعدة قاعدين نشهدوا في ورشة الفيلم القصير في إطار برمجتها الصيفية. تنظم دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة ورشة سينمائية بعنوان الفيلم القصير من الفكرة إلى الشاشة من تنظيم نادي الوسائل السمعية البصرية بحمام سوسة. كيف كيف نوادي الاختصاص بدار الثقافة ببوفيشة عن نادي الفنون التشكيلية, نادي مختبر المسرح, نادي البيئة والرسكلة, نادي التراث, نادي أمواج بحرية, نادي إبداعات من الطين, نادي غزرة وحكاية ذوما. تلقاوهم إذن على الصفحة الخاصة بدار الثقافة ببوفيشة. ونختم إذن بالتظاهرة هذه صيف وفنون بالتعاون مع الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبيرة اللي باش تكون بدار الثقافة بالقلعة الكبيرة انطلاقا من 9 حتى 13 جويليا 2026. ونختم بالتظاهرة هذه وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم إذا تظاهرة خارج قرطاج من مسرح الأثري بقرطاج للفترة الممتدة من 28 إلى 14 سبتمبر. وأعلنت أنه يتعين على يرغبوا في الترشح المشاركة في التظاهرة هذه من جمعيات وشركات خاصة وغيرها التقدم بملفاتهم لوكالة تحية التراث والتنمية الثقافية. ولنا ثم إذا شروط المشاركة في التظاهرة حسب كراس شروط متوفر للسحب لدى وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. وكان هذا شعنا في فقرة الأجندة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية. إذن فقرة حكاية غرام, خليكم معنا ما تبدلوش الموجان, رجعينا.

0: تسيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم.
1: تقيت الشهر على الرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام. الخمسة وتسعتاشنا دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقاية هدايا، ونمشي مع بعضنا الفقرة حكاية غرام. حكاية غرام. في حكاية غرام لليوم حديثنا على شابة بدايتها كانت على خشبة المسرح ملي هي صغيرة، من المسرح مرورا بالغناء وصولا إلى عالم الأعلام الميديا الصحافة والبودكاست. ضيفتنا لليوم ما زلت تحلم بالكبير ومواصلة في رحلة عنوانها الإصرار والتحدي، شعارها بصوتي نصنع أثر وبموهبتي نبني مستقبلي. هي بحضنا اليوم بشاركنا غرامها في حكاية غرام ميسا راشد. نهارك زين ومرحبا.
3: مرحبا بك منى، مرحبا بكل مستمعين دار مفهم.
1: يعيشك، فرحانين برشا انك موجوده بحذانا.
3: عيشك
1: وبتشاركنا غرامك
3: ان شاء الله،
1: وباش نحكيو برشا حاجات اليوم على الغرام. هذه الحقيقه اللي قاعده نشوف فيك ما شاء الله، يعني شابه عندها مقومات النجاح الكل. عيشك. تحكي بكل مغلطش اني كي قلت، يعني قاعده تحلم بالكبير، فما الهدف نتاعك، فما رحله يعني عنوانها الاصرار والتحدي. في الرحله هذه كيفاش تحب ميسا راشد تعرف روحها، وكيفاش تحب إذا تعرف للمستمعين ميسا؟
3: ميسا بن راشد.
1: أي.
3: من المستعدين، عمري 18 سنة، مغرومة. أي حاجة فيها فن، فيها ضحكة، فيها بوزيتيف فايبس تلقاني موجودة. أوكي. على باز نحب الصحافة. نحب الكتيبة. المسرح، الغناء كما ذكرت انتي بكري.
1: اي، وخا نفكروا ونقولوا للمستمعين ان هذه مش اول زياره، دونك بحلينا في الرام فام، دونك هذه ثانية زياره ليك. نرجعوا بالتحديد للعام 2019. هو خلي كنتي تحكي على المواهب والغرام ميسا، لو نبداو باول موهبه اكتشفتها في روحك واول غرام.
3: والموهبة كانت الغناء.
1: أوكي.
3: كنت كان فما الكورال في المدرسة الابتدائية في المساعدين.
1: أيه.
3: مع المديرة رملة بن جابرية. والأستاذ الموسيقي رامي لكحل. بدينا الكورال وكنت ظهر لي سيزياماني.
1: أيه.
3: وقتها عملوا مسابقة الجهوية للفن للغناء. وخذيت ميداي أحسن صوت.
1: أفضل صوت جهوي.
3: جهوي. ووقتها استضفتونا هذيكم، كنا جروب صغار. صغيرات مع بعضنا جينا. عملنا لاني شوية.
1: دونك عرفتوا يعني برواحكم وموهبتكم هذه. لكن انت كي قلت لي في المدرسه. اما الغرام هذايا في الدار زاد بدا. دونك كيفاش يعني عندك شكون؟ عائلتكم فنيه؟
3: عائلتنا فنيه
1: ما شاء الله، كان واضح ما لا
3: فنيه. عندي عمي يغني في فرنسا هو تو. شكون الاخر؟ عندي عمي، عندي ولاد عمي، بنت عمي زاد يغني. عندنا الاصوات الحقيقه، اما ما فماش شكون اللي خرج بموهبته الحقيقه لبرا ليها.
1: اوكي، يعني الموهبه بقات جوست يعني هكاك تبدا فما مناسبات ولا قاعده في العروسات وكل. يعني قعدت في حبيسه يعني للوقت هذاك، دونك ما طورتش منها يعني، جوست خذينا الجائزه.
3: الحقيقه حبيت نطور منها بحكم ما كانش فما كونسيرفاتوار، ما كانش فما تأطير. كان في حدود انه يعني في حدود الكورال نتاع المدرسة،
1: يعني مسابقة تشارك فيها.
3: اي بالضبط هكاك. ومن بعديك حتى كيف تعديت الكوليج كيف نفس الحكاية. مسابقات فما اللي نجحوا، فما نجحوا فيهم، فما اللي لا. كون جروب كيف امام. الحقيقه ما كنتش شكل مصر عليها. ما كنتش نحب نطلع بها لفوق الحقيقه عليها. ما ركزتش عليها اصلا اني بيدي.
1: يعني هذه الفن معناتها بدا معاك وكان يعني في مرحله ما من حياتك يعني تألقت فيه واخذت فيه جوائز. ومن بعد فتح لك افاق اخرى، دونك من القوك من الفن خذيت مشيت للفن الرابع. المسرح.
3: مسرح كنت اكتشاف مدام ألفة هميلة. استاذ التربيه البدنيه هي قدم لها تحيه. كنت نغني لباس وكنت حاجتها بالبرسوناج تكون طفله تغني اكها. بعد وحده اكتشفت لي اني نعرف نمثل ونغني نعرف نعملهم الكل. دونك من وقتها زاد
1: بديت الرحله مع المسرح. اوكي بلكي نحكيوا على المواهب ذو مزوز، شنو اللي بدلوا فيك مايسة؟ شنو اللي تعرفت تعرفت على روحك من جديد نتصور مع مواهب كيما هكا؟
3: حقيقة تقول لي مسرح هما الزوز مع بعضهم
1: يكملوا
3: بعضهم ويتقاسموا في حاجة مشتركة اللي هي يزمك تطلع على مسرح قدام جمهور صغيرة في العمر. لازم تنحي تراك وما كانش عنديك الرهبة متاع الخوف متاع من الناس
1: والحاجة في
3: الحاجة اللي قوتني حتى القدام حتى التوى من التجارب هذوكم وليت اني ما عندي شكل الرهبة ولا التراك ولا هذيك الحاجة يمكن اللي عاونتني فيهم.
1: تتفكر أول يعني وقفة ليك قدام الجمهور على خشبة المسرح كيف الأداء اللي قمت بيها
3: وقتها يزين الصحراء وبهجتها
1: 2019 عام مهم في حياتك.
3: عام الانتقال عام الشهرة
1: هي شهر 2019
3: وقتها معناها كنت صغيرة في حد شيء. عشر سنين 11 سنة ماكس.
1: وتلقى روحك قدام جمهور وكنقولوا قدام جمهور كمان خلينا نقولوا مش حاجة سهلة الحقيقة يعني
3: سهلة.
1: الطفلة في عمر كيما هكا كانت نجم أي كلمة تأثر فيها ما زالت مهيش فاهمة روحها ما زالت في الدنيا وقاعدة تجرب معناتها يعني لنا كأنك يعني من هنا بدينا نفهم في القصة متاعك متاع التحدي والإصرار. يعني نصورك كيف طلعت على الخشبة سواء في الأداء الغنائي سواء في الأداء المسرحي كان عندك الهدف أنك أنت باش تقدم وتعطي ما عندك وأقوى ما عندك.
3: صحيح كنت في منافسة ما كنتش وحدي. الحاجة اللي زدت وقتها يمكن إني صغيرة يمكن قلت معناها تفجعت بيني وبين روحي قلت شنو هذا الكل معناها جمهور ولجنة تحكيم منافسة مي وقتها ديجا حتى الميداي ما نعرفش كيفاش خديتها تعديو برشا عوام دوك نجم نقولها الميداي ما نعرفش كيفاش خديتها.
1: كي تشوفوا فيك حاجة خليتهم معناتها يتوجوك في المرحلة هذية. دونك خلينا نقول لك اني خنقسموهم مواهب قبل ما يمشيوا المواهب أخرى
3: برشا.
1: في الأي جوستومون في الفن شنو اكتسبت وشنو المهارة اللي تعلمتها وفي المسرح زادة شنو الحاجات المفاتيح اللي تعلمت؟
3: الفن علمني انه الانسان يكون حر معناها نغنيه نعبره على ارائنا ما تنجمش تعبر على رايك بالكلام تعبر عليه بغنية
1: صحيح.
3: حتى تكون حزين تكون تغشش تكون كما نقول فرحان اي غنية وبر يعني الحرية. المسرح كيف نفس الشيء انك تكون على خشبة ولا حتى في بلاصة مفتوحة لعبات تفرش فيك تشوفك نجم تكون كما نقولوا احنا يعني مقدش الكلمة
1: ايشني قول لي العاول
3: كما نقولوا احنا يعني ما عندكش الحشمة ولا يعني حتى طوى
1: بالممارسة
3: ما تقولش يعني زعما اللي يقولوا عليا ولا زعما
1: ثقة في النفس
3: صحيت ولا تكون عليز مرتاح شيخ عامل جو كهو معناها جوست انت فرحان وكهو
1: اي. ودونك في المواهب هذوما زوز يقول قايل يعني من فتاة يعني صغيرة أديت أغاني على المسرح أديت زادة مسرحيات كيفاش مشيت لعالم الإذاعة والصحافة؟ صدفة كان كيفاش؟
3: صدفة وفيت كنت مغرومة بلتوال نجم رياضي الساحل وأحنا في الليلة بابا قال لك ليه وألف وليه كنت حط رجلك في استاد فبيش استاد ديجا كي نقعد قدام تلفزة نتفرج سمع حاجة واو. وكنت شنية كنت رافل في الصحافة كانت الصحافة هي العباد الوحيدة اللي
1: مخول ليهم
3: مخول يدخلوا الستاج يكونوا على راحتهم يحكيوا مع الجوار ستاف قلت كهو هذه هي
1: أوكي.
3: هي منقذتي المهنة المنقذة كهو. من وقتها قلت ما ناش نقرأ صحافة نتوجه تكون صحافة رياضية على بس
1: من الأول هذا
3: وقتها يمكن عمري 13 سنة عام الكورونا 13 سنة 14 سنة صغيرة معنا وبعد بالوقت لقيت كما نقولوا احنا التأطير الأستاذة هيلة السعداوي كانت بالحق نحب نشكرها على الخير على خاطر بالحق الإنسانة هذيك داعمة بالرغم أنه يعني بين البروف والتلميذ لازم تكون علاقة سطحية علاقة دراسة كهو
1: هي أعمق
3: هي
1: يعني
3: أعمق يعني. أعمق كانت بالحق ساعات تكون أم مش تاخد دور الأم ساعات
1: ومحلهم ولا سيدة اللي هيك يبقاو في البين التوى دجاك ما زلت تحكي عليها يعني
3: بحكم طول بلايست بدلت مع شرفها برشا ما عادش نحكيو برشا مي بالحق الإنسانية هيك عندها أثر كبير في حياتي والله نقعد نموت نقعد نتفكر الفضل نتاعها
1: يعطيها الصحة بالحق ومحلهم لسيدة كيما هكا وجولها تحية مدام هيلا إذا على الحقيقة المشاعر اللي خليتك تحسهم توا وكل حاجة ومحلهم المشاعر النبيلة خلينا نقولوا اللي يخليوك يعني تتبع حلمك ويعاونوك في الدعم والمساندة هذية دونك انت لقيتها يعني في النادي الاعلام في
3: النادي الاذاعي في الكوليج
1: اوكي دونك وشنو كنت تعمل في النادي هذا
3: ما كانش حاجة كبيرة
1: لكن انت كنت تشوفها كبيرة
3: كنت راها حاجة واو ساعة كنت بيت هي صغيرة كنت راها للعالم متاعي كميكرو بافل بفل متاع السونوريزة متاع الريكرياسيون كل مرة حاجة مرة نخرج نحكي حكاية الغناية علاش تكتبت شكون اللي لحنها فأنا وقت تكتبت ساعات نخرج نغني يعني بصوتي ساعات نخرج نحكي حكاية كيكو برا من التاريخ متاعنا
1: يعني البيت هذيك كانت حقل تجارب لك أنت
3: كل مرة نعمل حاجة وزيد وقتها الغرام بحكم بعد مشيت لليسي ما لقيتش الاليات اللي تخولي باش نزيد نمي غرامي ولا نزيد نكبر والحقيقه ما فماش فوقتها اتصلت بيا مدام هاديه العجمي
1: نوجهولها تحيه كبيره عليها زاد خاطر الناس قتلنا اللي قايله
3: بالحق انسانه ياسر محلاها من احسن الناس اللي عرفتهم في حياتي ياسر محلاها ياسر طيبه
1: ومتعاونه وديما موجوده
3: فرحه على رجليها بالحق محلاها الانسانه ذيك وهي كلمتني وقتها قالت لي ميسا هي تعرفني قبلها حضرت معها ملتقى متاع الصحافة لصوتك أثر 2022 مع إذاعي
1: أوكي.
3: فكلمتني قالت لي ميسا نعرف اللي أنت تحب الصحافة تحب عندك موهبة الكتيبة شافتني كيفاش نقعد على الكرسي كيفاش نحكي كيفاش قالت لي علاش عندي نادي الإعلام ويجي أدخل معي قلت لها اوكي ندخل معك
1: يعني شفت فيك مقاومات تنجم تكون
3: قلت لك في البيك اللي حكينا قلت لك وقتها رجع من فترة كانت خايبة ياسر قلت ما عادش باش نوخر في اي حاجة معناها بحكم قبل كنت نحسبها معناها نجم نوصل نجم لين نجم نلعب تشغل وجيتني الفترة هذيك فكي كلمتني هي لقيتها من الجنة والناس قلت لها اوكي نجي معك اول نهار دخلت الحقيقة ما كانتش ملعكسين أو نهار دخلت نقام حضرتي بروغرام جورني نون ستوب عملنا نهار مزيان على الأخر نتفكر عملنا فيه روبرتاج ومن غادي بدأت الحكاية وبدأت القصة وبدأ الغرام زاد كبر الغرام معي
1: بيه بديت يعني القصة متاع مع تقصتك مع عالم الإعلام ولا صحافة سلطة رابعة خلينا نقوله ما اخترتش مجال سهل الحقيقة معناتها جيتك من المستقبل وقال لك ووش مجال سهل لكن شنو المفاتيح متاع المقاومات لازمها تكون موجودة وحكينا انه يكفي الأوف كقلنا كيبدأ الغرام موجود مو بس ساعات وحدها ما تكفيش خلينا نبدأ واضحي يعني كيبدأ الغرام موجود وكيبدأ فما خدمة وفما خدمة زادة مهو جوستيني خدمت بكها يعني كنقوله خدمة راهو تحضير راهو برشة تعب باش في الاخر تشوف المجهود متاعك هذاك دونك انت تسألت في لحظة هكا معينة بخلاف يعني شنو بش يقولوا العباد ولا شنو بش يخموا العباد بديت تسأل في روحك يعني المجال هذايا زعم النجم وزعم اني قد وزعم راهو مهوش هك المجال يعني متفرجة يعني مكش بش تكون متفرجة بش تكون فعلة وفي وسط المجال هذاك دونك جيتك الأسئلة هذيك
3: جيتني الأسئلة وزيد بحكم توا برشا حاجات داخله في بعضها السوشيال ميديا وكاريزو سوسيو معناها الشباب تو مكثريه الشباب ولا يرى فيها حاجه معناها
1: هي ثوره خلينا نقولوا صارت على المجال
3: وميجيوني مش كان انت اللي من المستقبل تقولي كيك برشا ناس يقولوا لي لو حالك
1: لا ما قلتش انت
3: لا لا مش انت مش انت ناس الاخرين
1: مش يقولك لو حالك
3: لا انت قلت لي
1: ايش يقولك تبع غرامك
3: مهنة صعيبة
1: تبع غرامك
3: اما الناس اللي تجي تحكي معي وتقول لي لو حالك وراي بالحق في المستقبل ماكش باش تلقى ماكش باش تلقى نفس رو كيما نغزروا من برا مش كيما من داخل الحقيقه نقول كان ديما نقول حاجه واحده ونقول انسان كي يبدا يعمل في حاجه يحبها يبدا يعمل في حاجه هو مغروم بها ويحب يوصل بها لابعد بلاصه راه مهما كانت تتعب يعني متعبه ومهما تعب فيها ومهما طاح وعاود قام ومهما صار له راه باش يقعد يحب الحاجه ذيك
1: متمسك بغرام
3: صحيت
1: ايه فوالا بيت نرجع وحنا نحكيه اما هو انت الحقيقه ميسه الحاجه المهمه انك انت يعني ما بقيتش تسمع الكلام هذا حتى شكون قال لك صعيبه ولا ما عندها وين توصل ولا راهو يلزمها لين نشوفك الحقيقه انك انت واكبت يعني التطورات اللي قاعده صايره في مجال الميديا الجديده الرقميه توا البودكاست دونك طورت وقاعده تخدم بخطى ثابته بشوي بشوي قاعده تفهم في روحك يعني انت مش طول عندك بودكاست سي بون بديت هو ضيف لا قاعدة تخدم يعني بالمرحلة طوى انت يعني والفيزيون تاعك واللي خدمته طوى في دار الشباب خلي اذا نعطيه زادة فكرة المستمعين اللي انت طوى ناشطة في نادي الاعلام في دار الشباب المساعدين دونك في اطار يعني ممارستك لغرامك هدية قاعدة تخدم في دي كابسول مزينين على الاخر الحقيقة وكان ندعو المستمعين مش يدخلوا يعملوا طلع عليه دونك دار الشباب المساعدين ويلقاو الخدمة متاعك والخدمة متاع برشا شباب الحقيقة في مختلف المواهب شباب ناشط شباب قاعد يوري في إبداعاته دونك انت زادا نصور عندك بلانينج معين عندك حاجات معينة تحب توصل لهم وتحب تعملها انت تو في انا مرحلة شنو قاعدة تخمم باش تعمل
3: الحقيقة ما زلت في مرحلة التطوير ديما كي نعمل حاجة باقي نقول لا شوي معناه لازم نطوروا أكثر لازم نزيدوا حاجات الحقيقة الماتريال كل متوفر هو معناه دار الشباب موفرت لنا أي آلية نستحقوها نخدموا في يخدموا معايا ناس ما شاء الله معناه مصطفى ورزان مونتاج تصوير نسلموا عليهم ريان زيد جلاسي يخدموا في خدمة ياسر محلها الحقيقة كل مرة نزيد كل مرة تزيد الفكرة تتطور أكثر في مخي اليوم عملت كابسول غدوة نعمل بودكاست ما أقوى اللي بعده إن شاء الله علاش ليه نعملوا حتى راديو ويب نعملوا حاجات ما أقوى كل كما نقول مادام مازلنا نتنفسوا بس جديد باش نزيدوا نعملوا حاجات خير ان شاء الله
1: وفي الاطار هذه وين تلقى روحك اكثر ميسا يعني المواضيع اللي تحب تحكي فيهم مواضيع اللي تحب تختارهم تحب تحكي على حاجات تعبر عليك ولا حاجات ينتظرها منك الجمهور وين تشوف روحك اكثر
3: إني إنسان نحب نحكي
1: أوكي.
3: حتى كي نقعد مع إنسان راني نحكي ياسر
1: أوكي.
3: دونك الأكثرية نحب نسمع للعبد وبعد يخليني هو نحكي قد ما نحب دونك في كل إطار متاع إجا نتعلموا من بعض يعني أنت إنسان صاروا لك حاجات في حياتك إجا حكي لي عليهم
1: ناخذ العبرة من بعض
3: أنت إنسان نجحت في دومين معين واني ناجحه في دومين معين مش تجي تقول لي لا اني كذا وعملت وانت فاش قاعده تعمل نو نقعد مع بعضنا يعني وشوف اني شعملت وانت شعملت ونهنيو بعضنا ويعني ناخذوا العبره من بعضنا نتعلموا من بعضنا
1: ولا فماش عمره للتعلم ديما نقعد نتعلم حياتنا الكل نتعلموا دونك انت لنا يعني مفتحه على التجارب الكل
3: اي
1: باش تبدا بحاجات رياضيه تخمم في حاجات كيما هكا ولا
3: بور لو مومون لي
1: يعني حاجات تولي تهم الشباب
3: اي
1: حاجات يعني تهمهم وتركز اكثر خلينا نقولوا على عالم الشباب زيد ما ننساوش اللي انت عندك زيد موهبه في الكتابه دونك والالقاء ما شاء الله يعني هما خاطر كي تلم المواهب هذه كلك باش تصنع نهار اخر من صحفي ناجح
3: ان شاء الله
1: دونك موهبة الكفش معناتها عرفت روحك انك انت يعني عندك القدرة على انك تكتب وشنو تمثل لك الكتابة في عنك
3: يعني نقول كيف الإنسان يحس حاجة من داخل ما نجمش يعبر عليه يجبدستي الورقة يبدأ يكتب.
1: حتى في الطب النفسي ينصحوا بيها
3: يجبدستي له. حتى إنسان رو من نجم ما يعرفش ما عندوش شكل الكتابة اللي يعرف اللي يكتب حاجة واو تغششت نرفزت كنت حزين فرحان يعني مقلق من داخل اجبل ستيل ورقة واقعد اكتب تو بالحق تتفرهد حتى بينك بين روحك تحس لي انت تفرهد. الغرام الحقيقة كنت نعرف يعني نعرف نكتب الحقيقة مليانة صغيرة كنت نكتب مي ما كانتش حتى في الانتاج الكتابي ديجا معناه المعلمات ولا حاجة كانوا يلاحظوا اما ما كنت شكل كل نشد ستيل ورقة ونبدأ مذكراتي ولا فازة فهمتني. هي كنا قاعدين جروب معناها كانت معنا مدام أول فهمي لك كنا مدام هادية وجروب آخر تدر شباب وكانت وقتها الحادثة الأليمة متاع المكنين المرأة اللي توفيت في الفيضانات. فمدام هادية جبت الموضوع قالت نكتبوا حاجة عليها. قالت المدام أول فيخي أنت ما تكتب جرب كتب ما جيت ستيل ورقة وما زلت نكتب. مدام أول فخرجت قالت لي مازلت ما خططش الباب بقاتني كملت. قالت لي في دقيقتين كملت.
1: يعني انت أكيد على الحادثة اللي صار
3: كيف شافت مدام هادية كيفاش معناها الوقت اللي كتبت فيه الحكاية مستغرقش برشا والأحاسيس اللي انقلتهم في كتيبتي. فوقت اقترحت عليها قالت لي علاش لي انتي موهوبة في الإلقاء وفي الكتابة فاستغل الحاجات هذو مزوز وخدم حاجة وقتها بدينا نخدمه في الكابسول.
1: اي وكي نقولوا زاد لنا ميسا يعني على الالقاء وعلى الكتابه الصوت زاد على خطر كي باش نكتبوا وباش نكتبوا على اللي ولا نعبروا على برشا حاجات يعني في مكنون كل انسان منا دونك ساعات الصوت نتاعنا والالقاء نتاعنا هو اللي يعطي حياه لك النص اللي كتبته. دونك انت حاولت تستغل يعني في حياتك قدرتك يعني تطوع القدرات هذوما الكل وتلمهم يعني من بعضهم. تصور حتى الالقاء حتى على المسرح وانت حكيت على سلام زاد على لازد دونك توظف يعني المواهب هذه اللي عندك الكل وتعمل انتاج خاص بيك هكا تخمم في مشروع حاجة كما هكا تلم المواهب هذه الكل.
3: ايه هو من الممكن خاطر شوف هو يعني الكلام كي تبدأ تحكي اي انسان ينجم يقعد يحكي فما ساعات وذنيك الجو كي تبدأ تحكي في انسان كي ما فماش احساس في صوتك ما فماش النبرة اللي تخلي الانسان يحس بالرسمي المومون يحس الحادثة اللي قاعد تحكي عليها ولا يحس فاش قاعد تنقل وانت راك تسمى ما عملت حد شيء. يعني هذيك حاجة مهمة على الاخر في الالقاء عفوا انه تحس يعني المستمع يحسك تبدأ تحكي معي تحس يحس قاعد بجنبه مش قاعد يتفرج فيك فهمت مسيب كل شيء وركز جوست على الصوت. حتى في اللي راديو معناه انت تفهمني اكثر خاطر انت راديو وكل يعني صوتك في
1: بالصوت يتشد يا ما تشدش
3: صحيت ولا اكزاكتمو
1: فما بالك توا يعني في ميديا الجديده دونك وليت فما يعني صوره دونك نوليو نخدموا على قداش من فولي يعني حركه الجسد الصوره التعبير والالقاء. لكن مهم برشا الحقيقه يعني الباس تكون عندك الإلقاء يكون موجود والصوت يكون موجود باش هكاك تسهلك يعني دونك الوظائف الأخرى للعمل الإعلامي والإذاعي والصحفي. نحب جوست نرجع معاك للتجربة ومنها هي خنعتي وزاد رسالة ميسا معاك للانخراط في دور الشباب اليوم. قداش يعني هذايا انخراطك في يعني في مؤسسة كما هكا عاونك على الصعيد الشخصي وحتى على مستوى المواهب اللي عندك
3: الحقيقة من الأول حتى على الحقيقة بابا وامي الحقيقة عاونوني ياسر توا نحكي وتوا نجولهم تحية كبيرة خاطر نحكي وتوا عاونوني ياسر خاطر شافوا فاش قاعدة نعمل وشافوا وين حابة نوصل. أما أول ما كانت فكرة دار شباب مطروحة كانوا كونتر الحقيقة قالوا لي لا دار شباب لا بحكم يعني ما يعرفوش البلاصة بعيدة اش فماش ما فماش انتي ولي بالحق دور شباب حاجة ياسر بالرغم انه فما دور شباب في جهتنا ولا حتى في يعني في تونس الكل ما تملكش المقاومات لازمة باش تكون دار شباب باش تضم شباب دار شباب المساعدين تضم شباب من برشا بلايس من مساعدين من بربيع من الكنيس من برشا بلايس يجيو ينشطوا في دار شباب المساعدين فها برشا اللي تخليك مرتاح كجون تنجم حتى تجي تقعد تتفرج تستمتع وتروح.
1: يعني مش بالضرورة جيت عندي الغرام هذي باش نعمل صحيح. ويجي اشوف واكتشف.
3: اصلا عيلة عيلة حتى ما فماش كل مدام مسيو حتى كي تنطقها تقول مدام مسيو
1: فما احترام كي.
3: فما احترام أي. اما ما تحسش اللي انت تتعامل مع انسان يعني أي. اعلى منك أي. ولا أي. يفرض رايه عليك ولا مثلا مسيو محمود مجهوله تحيه ولا مدام هاديه مجهوله تحيه كيف تجي تقولها مدام لو عندي حاجه فلانيه في مخي نحب نعملها تقول لي ميسا كي تحب تعمل حاجه عملها وحتى كان جات مش باهيه ولا مش في مستوى اللي انت حبيته خليها ما تنحيهاش وانسج عليه اعمل حاجه ما اقوى منها.
1: هو هذا في حد ذاته يعاونك باش تعمل هالحاجه اللي في بالك.
3: وليت نستغل وقتي في دار شباب هي ديجا تعاونك يعني الاجواء الموجوده تعاونك بطريقه غير مباشره انك تحب تخدم تحب تعمل حاجه فهمت ف بالحق تعاوننا باش نكونوا شباب فاعل في المجتمع
1: يعني والا ما مشيت وجربت وشفت
3: صحيح
1: وهذا اللي نحبوا احنا نوصلوه يعني اللي عنده غرام ولا حاجه معينه لازم يكبش فيها ويمشي ما يقعدش قاعد ويستنى الغرام باش يدق على الباب ويقولوا يجا اخدم الحاجه
3: واسعالها أسعال
1: صحيح وين كنت حاضرة في قداش من مناسبة وشفت الحقيقة اللي كنت تحكي فيه ونأيد لكلامك الحقيقة ريت العائلة ريت اللحمة ريت الاحترام المتبادل بين الأطراف الكل دونك في الصيف ما زلت عندكم إن شاء الله برا مش حاجات باش تخدموها معينة فما حاجات باش تزيدوا تخدموا عليها وتطوروا منها
3: أوكي. فما حاجات تطوروا منها إن شاء الله
1: أوكي وبالنسبة للميسة وين تشوف روحها وين باش تطور توا مازال المستقبل قدامها
3: إن شاء الله ميسة ميسة ترى روحها إن شاء الله إنسانة وصلت لي اللي هي حبت علي حتى كان ما وصلت لهش مثلش بعدت على وين كانت هي أصلا ترى روحها إنسانة واعية بالثقفة أما أكثر حاجة توصل للي هي حابة عليه تكون إنسانة فاعلة في المجتمع الحقيقة باش ما نقولش علاش نتهرب ما نقولش صحفية ناجحة ولا خطر مازال بكري أما الحقيقة نقول ديما
1: لكن أنت سمحني ميس أنت رسمته الحلم هذا
3: أي صحيح
1: ولا
3: رسمته أي
1: وراهو بالتكرار وكتقول راني باش نولي وباش نوصل باش توصل
3: ما نقولش باش نولي نقول باش نكون
1: ولا
3: خطر باش نولي الناس كل باش نكون راني باش نكون إن شاء الله بالحق كبش في حلمتك كبش في غرامك كبش في طموحاتك ما تخليش الدنيا مهيش باش تكون ديما معناها بوزيتيف فايبس وضحكه تلقاها على اخر الشارع وبعد تلقى باش تطيح
1: وهي الصعوبات اللي تصنع صحيح منك
3: اما انت لازمك تكبش في حلمتك وبقدره ربي اي انسان فينا لو عنده وقت وباش يوصل للي يحب عليه
1: ان شاء الله اكيد شاء الله. الحقيقه فرحنا برشا انك كنت عشك. حاضره بحثينا الحقيقه وانت كنت تحكي على البوزيتيف فايبس اللي اعطيتينا زاده وصلتينا من صوتك ومن حضورك الحقيقه ان شاء الله نهار اخر تكون زميلتنا نستناوك زميله
3: ان شاء الله علاش ليه
1: قدره الله تكون ان شاء الله زميلتنا نخلي لك الميكرو هذايا ولا تحب بغوني باش نقترح عليك عندنا فقره اسمها جينيريك في البال تو باش نخرجوا به خلي لك انت تخرج بالفقره هذه دونك كان نعطيوك تيست تو نحطوك لكن قبل كل شيء يقولوا نخرجوا بالجينيريك دونك نحب نقول لك لاني فرحت برشا اني تعرفت عليك وان شاء الله ترجع لنا في مناسبات اخرى في تتويجات زاده اخرى ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب نشوفوك تحقق بشوي بشوي الحلم راهو بالمرحله وانت اعطيتنا اليوم برشا رسائل الحقيقه رغم برشا صعوبات يمكن صارت لك وراك تورك انت تحكي ويمكن تقول ما كنتش نتخيل روحي نهار باش نجي وباش نحكي عليهم وباش نحكي بالطاقه هذه خلينا نقولوا يعني لكن وكما قلت اني انت كانت الرحله نتاعك عنوانها الاصرار والتحدي وكاني وصفت ملي حكيته لي الحقيقه وما زلتش نكبش لك فيها هذه خاطر بالحق انت كنت يعني عنوان اذا الرحله هذه في الاسرار والتحدي نشكر زاده مدام هادي على التنسيق هذايا وان شاء الله نتقابلوا معك في فرص اخرى نخلي لك كلمه الختام تحيه دونك انت حكيت على امك وبوك حكيت على العائله اللي دعمتك على سندتك على الحقيقه والحمد لله يعني محظوظه انت خلينا نقولوا يعني الانتوراج اللي كان معك وجه لهم تحيه كنت تحب الميكرو لي
3: نحب نوجه لهم تحيه يا أمي وبابا وأخواتي أصحابي ما خليهوش بيا الجملة زادة عندي أصحاب بالحق محليهم عندي ناس تحبني ناس نحبها نحب نقول حاجة، تخليش انت حكيت عن المحيط، تخليش المحيط متاعك يأثر عليك. صحيح. في وقت ما رو المحيط متاعي زدقيني كانش يأثر عليك، رو انت تعرف وين تحط روحك، رو اسكو كان انت حطيت روحك في بلاصة اللي قاعد تغرق فيها بشوية بشوية راك باش تغرق. كان حطيت روحك في بلاصة باش تطلعك راهي باش تطلعك. اعرف وين تحط ساقيك وقدرة ربي توصل لوين تحب عليه. حط وراك ناس تشوبرتيك، ناس تفرح لك، ناس تضحك معاك، ما تضحكش عليك. راهو فما فرق كبير. وكهو نحب نشكر مدام هادية. مدام هادية دار شباب. وصحابي الكل في دار شباب، مصطفى رزان ريان اللي يخدم معايا سرتو، مصطفى سرتو طابتو مصطفى معايا في التصوير. وكهو
1: ونسلموا عليهم الكل ونشكرك برشا اذا ليس برشد على حضورك الحقيقه وعلى الحقيقه ما شاء الله المواهب هذه اللي اكتشفنا من خلالها برشا برشا عمق، برشا رسائل محلاهم، برشا مشاعر محلاهم. نشكرك برشا إذن ميسة على الحضور. مش خليك أنت تختم بالفقرة هذه. دونك عنا فقرة اسمها جينيريك في البال، مش نخرجوا بغنية يوميات امرأة. دونك تعرفها درصة حمداني، مسلسل التونسي. دونك أنت مش تبيعها المستمعين.
3: أوكي.
1: مش نقولها مش نخرجوا احنا شخليوكم مش نخليوكم مع دونك يوميات امرأة، جينيريك يوميات امرأة في فقرة جينيريك في البال.
3: مش نخليكم توا مع أغنية يوميات امرأة
1: في فقرة
3: جينيريك في البال.
1: أوكي. جينيريك في البال، جينيريك في البال.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على درم
1: فم.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم فم.
2: أرام فام
0: في مساكن
2: في سوسة
0: والمنستير
2: على 99.8 بقية الشهر على أرام فام مع عقاريت قلولو. من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور. أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
3: بيبليسيتي.
2: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم فام. ديما معاك.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W@rmfm.net على 3W@rmfm.net.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية بجودة.

0: بتخفيضة كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تك. تونيزيا هاي تك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام